اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

أخي وأدخلنا في رحمتك. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذل.

ورحمتي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقدر

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: ملأان بلا لحظ لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: الآن بلا لحص لهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: يلا

0: مراكز للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض الله.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. يا اللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: من أرض الخير.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ترامب يعلن بدء محادثات مع إيران اليوم، ويؤكد وجود اتفاق بشأن مضيق هرمز وآخر مرتقب بشأن برنامجها النووي. وزير الخارجية الإيراني يقول إن المفاوضات مع عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية. زلزال بقوة 5 درجات وثلاثة أعشار الدرجة يضرب مصر، ووزارة الصحة تعلن تفعيل خطة الطوارئ. وعلى الصعيد المحلي، مجلس الوزراء يمدد الخصم التشجيعي على المخالفات المرورية لمدة 60 يوما. مجلس النواب يستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508 23 و0799 73 79 98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت مع أسامة جداوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

يا صباح الخير ويا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا على إذاعة عين 28 وين جبت هذا الرقم 98.3. هلأ بلش مشوارنا معكم من هلأ غاية الساعة 12. اليوم مواضيعنا خفيفة لطيفة قريبة على القلب، خليكم معنا. هلأ بلش مشوارنا.

0: درجات الحرارة يعني لا توصف، مش عارف الواحد وين بده يروح عن جد، مش قادر يعني أضل بمكان واحد من كمية الشوب الموجودة بالسيارة، شوب بالبيت شوب، مش قادرين، لا تكييف لا مراوح ولا إيش ظابط معنا، مو مصدقين وتخلص موجة الحر هاي ويرجع الجو فيه براد. حتى بالليل اللي هو بالليل بتحب تقعد برا تشم هوا نظيف، تقعد هيك تغير جو، ما في مجال، حتى بالليل ما في مجال. الساعة 12 الساعة 1 مبارح كمان ما في مجال، الشوب انت لازم معنا من 6 الصبح يا جماعة.
1: أعطيتك علي وعدي بعمري قلبك مدخونه،
0: يعني ما بيكفي انه الواحد شوبان، ما بيكفي انه الواحد ملزق يا جماعة، ملزق بالسيارة فعليا، اللي هيك مقاعد السيارة جلد هو فعليا لزق. ما بيكفي كل هاد وكمان أزمة الشوارع، يعني إحنا بدنا نشوف الأزمة وإحنا جايين، بأي وقت بتطلعوا من الساعة 6:30 7 للساعة 11 في أزمة، ما في وقت محدد ما فيه أزمة. وغير هيك مش عم نراعي اللي حوالينا، يعني مش عم نراعي إذا كان في حدا جديد عم بسوق، مش عم نراعي إذا كانت بنت موجودة بسوقتها شوي على قدها أو مترددة أو خايفة، هذا الإشي مش عم نشوفه بالوقت الحالي. الزموير شو اسمها؟ زمامير أيوة. الزمامير شغالة، الناس طالعة من الشباك بتسب بتحكي، ما عم نحكي إنه مثلا هاي بنت أو ما عم نحكي إنه هي سوقتها جديدة. زمان كان الموضوع غير يا جماعة، كان كلمة، كان زمان هاي البنت نحكي عنها بنت عالم وناس، وكان هاي الجملة لحالها كافية أن توقف أي تصرف غلط. وإحنا بعين على الدنيا البنت فوق أي اعتبار، فعليا بعائلتنا ببيتنا البنت فوق أي اعتبار. إذا كانت واقفة بالدور كان الكل يمشيها، ممنوع توقف بالدور، وإذا كانت قاعدة بباص واقفة بباص وحدا قاعد كان يقوم وقاعدها. هلأ بطل الموضوع زي هيك، ليه؟ هلأ احتجنا مساعدة من أي حدا، لو البنت إذا احتاجت مساعدة من أي حدا ما بتلاقي حدا يوقف معها، مثل لأنها يعني نحكي زمان كان يحكوا عنها مثلا أقل من الرجل، لا هلا هي البنت متوازية بينها وبين الرجل، هلا البنت عنصر فعال بالمجتمع، هلا البنت بتشتغل زيها زي الرجل وبتنجز زيها زي الرجل. هل هذا الإشي خلى موضوع البنت تقل قيمتها بالمجتمع؟ أنا ما بعرف إذا البنت فعليا بتطلع الصبح بدها تشوف أشكال ألوان ناس رايحة جاي، مضطرة إنها يعني تتعرض لشغلات هي مو حابة تسمعها، هي مو حابة تشوفها، مو مضطرة، هي مضطرة إنها تطلع تشتغل، هي مضطرة تروح على الجامعة، هي مضطرة تروح على شغلها، بس مش مضطرة تسمع كلام ما بدها تسمع. ليه هلأ صرنا ننسى إنه البنت إلها كرامة؟ زميلتك بالشغل اللي ماشي بالشارع اللي واقفة بالطابور إلها حق عليك، مو بس البنت هي واقفة عندك، بس أختك، إمك، بنت خالتك، بنت عمك اللي هي من العيلة، البنت بنت يا جماعة. خلينا كمان هيك نحكي شغلة، إنه أنا فعليا أما أشوف من وجهة نظري إنه من يوم ما صارت البنت شخص فعال بالمجتمع، من يوم ما صارت البنت تشتغل ومنجزة ومشاركة بالبيت عم بتخف قيمتها بالمجتمع، وهذا الإشي كتير غلط، هذا الإشي لازم يرفعها بالمجتمع مش ينزلها بالمجتمع. طبعا أنا حكيت كل هذا يا جماعة أنتوا بتحكوا مالها على الصبح بتحكي هيك، بس لأني أنا مريت بموقف الصبح وأنا جاي بنت عم بتسوق هيك سواق شوي خفيفة والدنيا شوب شايفين يعني، واقفة على جنب عم بتسوق شوي، كمية الناس طلعت من الشبابيك وكمية الناس اللي صارت تحكي لها امشي بسرعة وبدنا نلحق وبدنا نسوي كانت كمية هائلة، أنا لدرجة أني صفيت على اليمين وتضايقت عليها. فأنا بدي أحكي لأي حدا يعني عن جد بمر بهذا الموضوع أو بمر بهذا الموقف، اتذكر أنه البنت لسه إلها كرامة، والبنت هي عنصر فعال بالمجتمع زيها زيك.

0: يوصل البعض بيعتبر انه من حقه انه يعلق او يضايق اي بنت ويتجاوز حدود الاحترام والادب. احنا ما تربينا على هيك، تربينا انه الكلمه الطيبه طالعه والكلمه العاطله كمان طالعه. البنت لها احترامها من من من وقت ما تطلع من باب بيتها، لها احترامها. ومن احترامك لنفسك، يعني اذا احترمت نفسك قبل اي حدا رح تحترم كل الناس. ومن الرجوله يعني انه فعليا نحترم اللي جوا البيت وبرا البيت، ما بتوقف الموضوع بس على جوا البيت يعني. وبس يا جماعة، هذا اللي حبيت أحكي لكم إياه من الموقف اللي صار معي اليوم. حبيت إنه هيك أحكي كلام طالع من قلبي، لأنه أنا اتضايقت على البنت فعليا، واتضايقت إنها هي تعرضت لموقف ما حبته. فخلينا نحكي إنه خلينا نحترم غيرنا ونحترم بنات العالم والناس، وكلمة بنت عالم والناس بعدها موجودة، ما اختفت من مجتمعنا. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحكم جميعا. كمان انت كنت عم تحكي عن هذا الموضوع، بحس انه هاي البنت من بين كل 10 ممكن في 7 أو 8
0: بتعرضوا
1: لنفس هاي المواقف. والمشكلة انه الناس هلأ رندا وصلت مرحلة انه بطل يفرق معها هاي بنت مين ولا هاد ابن مين ولا هاي سوري متخمرة ولا متحجبة ولا مش متحجبة. ببطل الموضوع اختلاف ديني او اختلاف ثقافي، صار الموضوع انه انا اذا قدامي بنت انا لازم ازد كلمه مين ما كانت. انا وصلت مرحله انا عم صرت اشوف ناس يعني تكون المراه ماشي جنب جوزها ويعني جنبها زلمه، ومع هيك للان الناس لسه ما بتحترم، والناس بنفس الوقت ممكن تزد كلام. فبطل في احترام حتى لما البنت تطلع مع اخوانها او مع زوجها، عشان هيك بتصير قاعده مشاكل وضرب، وفي جرائم بتصير بسبب هاي الموضوع، لانه مش كل حدا بيقدر يمسك اعصابه، مش كل حدا بيكبر راسه، في ناس ما بتتحمل هذا الموضوع.
0: او فعلا هلا عم نشوف الوقت الحالي انه البنت كلمه بنت محترمه بنت عالم وناس بطلنا عم نسمعها كثير بالوقت الحالي، لانه هم الشباب عم بيتعاملوا مع البنات في عادي يعني،
1: صح،
0: ممكن يضايقوها ممكن،
1: وحتى لو كانت هيك يعني ممكن يعملوا اي طريقه، مثلا اذا كان الشاب مش مربى طبعا انه هو خلص يخليها ايش
0: عادي.
1: يعني فيها غلط، فهمتي كيف؟ مهم يا جماعه، ما بدنا هيك نبلش معكم بهذا الموضوع، بس انا حابه كمان نبلش معكم نسالهم سؤال رندا على 0784 6 3 1. بتشوفوا انه هاي مثلا بنحكي التحرش مثلا بالنساء بالشارع، او هذا المواقف اللي انتم بتشوفوها، عم تشوفوا باخر فتره كمان انه هاي الشغلات بتصير مع الشباب ولا لا؟ لان انا شفت شويه مواقف كمان غريبين،
0: كمان البنات
1: البنات بتحرش يعني بتحكشوا بالشباب. انا ممكن الشاب يكون ماشي تزيد كلمه عادي جدا، ممكن تضحك له، ممكن اذا مره بصيروا شله البنات
0: هذا نسبه كتير خفيفه
1: بس موجوده وعم تتزايد. فأنا كمان حابة أسمع إذا في عندكم شكاوي يا جماعة، بنات أو شباب، خلينا نحل الشكاوي اليوم.

0: هذا حكي، هذا حكي مش صح صراحة. طب إيش تصرفت؟ حكيت لأهلك؟ هذا أما قلت لها أنا في واحدة تحركست فيي بالشارع، والله ضحكت. ما هو تختلف يعني حسب ردة فعلك، أو ممكن أنت تكون أعطيتها عين يعني، الحق عليك ولا لا؟
1: ما كنت في الموقف فقدرش أحكم،
0: ممكن مقاطها عين. وصلنا كمان مسج يا جماعة، رندا، هاي لقينا كمان اسم زيك يا رندا. رندا بتحكي هاي القضايا بعمرها ما رح تنتهي، والموضوع لا يتعلق بالملابس ولا بالأخلاق ولا بأصل التربية، الموضوع يتعلق بفكر الشاب.
1: الله يعني بحس انه في لمعات، الموضوع ما بتعلق لا بلباس ولا بأواعي ولا بطريقة حكي ولا بطريقة مشي، ولا هذا إشي منبع من جواته يعني. صح. الاحترام يعني، هلأ في كتير ناس، أنا ما دايما أنا بحكي شغل الولد ما له علاقة بأهله، يعني إذا شفت الولد مش محترم أهله ما لهم علاقة.
0: صح.
1: لأنه هو هيك منبع داخلي من جواته،
0: كن هدول البيئة هدول البيئة
1: 100%. وغير هيك أنا بحكي إنه إذا فعليا لو يفكر فيها أي شاب، يفكر فيها أي حدا بيضايق بنت أو بتعرض لبنت أو بسبع بنت بالشارع، حط يعني حدا من أهلك مكانها. أنت حترضى بهذا الموضوع؟ ما أتوقع أنك حترضى. دايما نقيس الموضوع على حالنا بعدين نطرحه يا جماعة، هذا الموضوع كتير بيكون أحسن.
0: صح، 100%. وللآن كمان في فكرة كمان رندا، إنه لسه في ناس عندها فكرة إنه البنت إذا كانت محتشمة ما بتتعرض لنفس الهجوم أو نفس الانتقاد أو نفس زي ما بيحكوا هاي التصرفات المسيئة، وإذا كانت مثلا غير محجبة الموضوع يختلف. والله يا جماعة الموضوع يعني مش مرتبط بما هو بغطاء على الرأس، أنا متأكدة إنه الموضوع مرتبط كمان بنفسية الشخص اللي قبالك. يعني في ناس بصراحة أنا من جديد عم بشوف البنات بطلت شخصيتهم زمان، يعني البنت زمان إذا نزلت لها كلمة رندا بتستحي وممكن تعيط وبترن على أهلها وبتروح بدري وهيك. هلا البنت إذا نزلت لها كلمة ممكن نزلت له 10، يعني في بنات بياخدوا حقهم وبيبهدلوا.
1: من متى صار موضوع التعليق بالشارع إشي عادي؟ ومتى ان احنا صرنا نسكت له؟ ومتى انه احنا تربينا على هذا الاشي؟ يعني بتتعرضي، بتروحي على الشغل، بتروحي على الشارع، احنا مضطرين ليه؟ مشكله البنات احنا مضطرين نكون متواجدين بكل مكان. بطل الموضوع زي زمان، البنت موجوده في البيت عند اولادها، بتطبخ، بتدرس.
0: صح.
1: يعني هي بتعمل كل هذا الاشي، بس بالاضافه انها هي مضطره تكون موجوده بالشغل، مضطره تكون موجوده بالجامعه، مضطره تكون موجوده بالسوبر ماركت، بالمطعم، على السوشيال ميديا. يعني كتير فرق بين المجامله والتحرش. يعني انت بدك تجاملني بس ما بدون تحرش، يعني بتفرق كتير. وصولنا متواجدين بكل مكان، وهذا الاشي خلانا نوصل لمرحلة انه احنا صرنا نكره نطلع على الشارع.
0: صح.
1: وراء بعض شخصيات موجودة بالشارع.
0: صح.
1: او نتعرض عليها على السوشيال ميديا.
0: وعلى كمان زي ما حكيتي انت رندا، حسيت هذا الموضوع في قضية كمان، هاي قضية التحرش، انه واحدة هي متزوجة اصلا، فهي طالعة من بيتها ورايحة تقعد مع صحباتها قاعدين بمطعم معين، فهي مسافة انه تقطع الطريق وتمشي مثلا اللي هو الرصيف العجنب، يعني مش كتير بعيد بس تتروح ماشي. فضلت ماشي من جنبها سيارة، ضلت تزمر وتبرم وتزمر وتبرم، والزلمة قد ما هو ما يعني ما بيستحي، ما عنده أخلاق، بحكي لها انه قعدي جنبي، تعالي جنبي، تعالي جنبي، أنا بوصلك وين ما بدك، هيك يعني كان أسلوبه. ويزيد كلام، بهدلته، صار بينهم حكي مثلا ثقيل، فهمتي كيف؟ لانه مو راضي يستحي. بالاخر هي بدها تقطع الشارع، اجى دعسها وهرب، تخيلي. وصار عندها كسور وهيك، الحمد لله هي عايشه، بس هو دعسها وضله ماشي وهارب، وبعديها اكيد جابوه كل شيء. بس تخيلي احيانا ممكن كمان الشخص قد ما هو مختل عقليا انه يعمل اي تصرفات، لانه مثلا انت ما وفقتي، هاد سواء الكترونيا، سواء بالشارع، سواء بالحياه، سواء بالمدرسه، باي مكان، حتى على النفس اللي بهددك اذا ما بتحكي معي مثلا بنشر صورك ولا بعمل ولا بسوي.
1: فعلا
0: مرتبط بنفس الموضوع.
1: هي تكنولوجيا بتحسيها غيرت أخلاقنا، التصوير بدون إذن، النشر الفيديوهات بدون إذن، التعليقات اللي بتكون ممكن تشوفي أي حدا منزل صورة منزل فيديو، تقعدي يكتبوا لك تعليقات جارحة أنت مش مضطرة تسويها أو مضطرة تشوفيها، عندك أهل يشوفوا هاي التعليقات. كمان أنا ما بحس إنه موضوع لهذا المسبة أو الصوت العالي هي تنعد من الرجولة، يعني هم يفكروا الشباب إذا أنا عليت صورتي أو سبيت على بنت أو كتبت تعليق سيء على السوشيال ميديا، هاي أنا عد أنا من الرجولة. أنت فاهم الموضوع جدا غلط،
0: هذا انعدام رجولة يا جماعة. طب خلينا هيك يا رندا نسمع هيك أغنية مع بعض ونرجع لهم ما بعد الفاصل لحتى نكمل وناخد باقي مسجاتكم. في كتير مسجات وصلتنا على 0784-463-31، ولكن نقرأها مع بعض بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: دايماً

0: يعني ضياء مدللنا بالأغاني وحط لنا أغاني حماس وانبساط. يسعد صباحك يا ضياء. صراحة أنا يعني كان إلك وحشة أنت وجميع طاقم الإذاعة أكيد رندا هيك بارح كان صعب جدا عليك. قاعد قدام البحر بفكر يا الله شو اشتقت لكم يا الله
1: مين بلاش نصدق بعدين
0: لا فعلا والله كان موضوع بحياتي ما اشتقت لشغل جد بس هذا الشغل جد اشتقت له
1: لأنه في حماس
0: لأنه اشتقت أحكي معكم اشتقت أحكي مع الناس بعدين وين أبو سند وأم سند وأم أحمد وإيمان
1: وزينة
0: وهيثم أبو حمدان مين كمان أنا حافظة أسمائهم ما حكيت وعلي
1: وضياء
0: ضياء الربابعة الغالي كل حبيت الضوء الجديد اللي عاملينها بالاستوديو
1: امبارح يعني كان يوم حافر يعني درجة هاي وقعت راسي امبارح
0: تمزحي بدايات جديدة يا رندا بدايات جديدة
1: امبارح يعني ضعت من دونك يعني وقعت الإضاءة على راسي
0: تعرف انه في واحد صرت انه وقعت راسك دخل غيبوبة صح من الغيبوبة بيحكي إسباني هو عربي أصلا فعادي أحيانا كل الدماغ بيختلف بعد الضربات
1: عشان هيك الطريقة مختلفة عشان نشكر معتز مبارح يعني لقفة هيك يعني هيك
0: يا الله باتمان والله يا معتز باتمان مهم يا جماعة كنا عم نحكي عن هاي القضايا ولكن في كتير مثلا خصوصا يعني هذيك مرة قاعدة مع أحد الناس هو شاب مش بنت بحكي لي انه اللي بتعرفي انه هو بيقدم ايفنتس وبيحكي وحدا هو سوشيبل كثير فبيحكي بتعرفي انه انا بس اروح اماكن في ناس بتكون واقفين لي على الباب هم شله اربع بنات بيكونوا واقفين لي على الباب اذا بنزل ستوري وين ما بكون موجود بيجي بيقعدوا بنفس المكان اذا بيعرفوا انه انا بدي اقدم شغله بعد 50 سنه بعد يستنوني قبل كثير بيحبوا يشوفوه فقد ما بيحبوه بحكي لي انا دائما بعرف انه وين ما اروح يكونوا موجودين قال كيف يعني كيف السمكة مش فيها سمكات ملتصقين
1: أنا هو نفس الإشي زمان الجيل كان زمان الشاب يلحق البنت هلأ البنت تلحق الشاب
0: هلأ في بنات بلحق الشباب
1: في تطور عنا
0: يعني قصدي صار في الجهتين يعني زمان مستحيل تلاقي هاي الشغلة يعني شو يا أسمر ما حدش بحكيها لأ عادي ممكن
1: اختلاف في التطور الـ AI دخل بموضوع بالمجتمع فغير كل شيء
0: صح مليون بالمية طب رندا أنا حسيتك اليوم هيك بالك مشغول ليش بالك مشغول
1: بالعكس رائعة
0: رايقة انت معصب مش معصب والله مش معصب طب ضياء على فكرة انا كنت عم بسمع ألبوم عمرو دياب الجديد اكتشفت انه في كتير اغاني مش حلوة صراحة يعني هم الكتار بس في مش قويين يعني الألبوم الماضي كتير كان اقوى
1: بتسمعيها اول مرة بتحس انك انت مش حبيتها تاني مرة
0: صح
1: شوي تعرف مرة بعدين بصير ادمان عليها
0: طب انت علاقتك مع الاغاني نفس علاقتك مع الاشخاص على البودكاست هذا خطير جد بحكي يعني في ناس ملولة طبيعتها انها بتمل يعني
1: من الاغاني
0: مثلا بغيروا مدارس كتير بغيروا جامعات كتير بغيروا ناس كتير بغيروا صحبات كتير حتى الاغاني ما بتلاقي عندهم حدا مفضل
1: لا
0: انت مو ملولة
1: لا
0: اوكي انا كثير حدا ملولة يا جماعة
1: انا ابدا
0: اكثر حدا بحب اغير الا ضياء ربابة ما بغير انا ممنوع اظني احكي ضياء بس ما هيك ضياء ما بقدر المهم فبس هي ففي اشخاص بملوا رندا هيك انه
1: بحب يغيروا كثير
0: خصوصا بالزواج فاهمه كيف
1: روتين
0: بصير يحكوا لك احنا روتين احنا مش متعودين عشان هيك اغلبهم بيكون عندهم تردد وخوف من الزواج انه انا كيف بدي اضلني اشوف نفس الحدا واكل مع نفس الحدا
1: عايش مع نفس الشخص
0: بصير الموضوع بالنسبه لهم صعب
1: بتحكي عنك حبيبتي
0: لا انا هاي عادي اما ملوله في كل قصص الثانيه فهمتي كيف انه والله الواحد بسها لازم يضل يغير ولا لا شو لا انت لا انا يا الله
1: لا انا ثبات حلو ثبات الحياه حلو
0: كيف تستنى في احكي لا عشان لا. تحكي لا الثبات حلو بس مش بكل إشي
1: بالعكس في الثبات استقرار والروتين استقرار انت كيف طبعا
0: انا بحب اغير يعني مره بدرس سات مره اي بي مره ادبي فهمتي مثلا وقت المدرسه بالجامعة اكتشفت حالي ان انا درست محاسبة انا مش عبالي ادرس محاسبة ليه ادرس محاسبة ليه ما ادرس اعلام فغيرت
1: هلا زمان الواحد هو عمره صغير بيكون لسه مو ثابت على شيء معين
0: انا السنة مخلصين
1: بحاول جاريا ناخذ اتصال ناخذ اتصال صباح الخير
2: الو
1: صباح الخير
2: صباح الخير كيف حالك انا جمال الشرفة
1: اهلا وسهلا كيف حالك
2: كيف تندولين انا من المتابع مع الاذاعه يوميا كيف حالك
0: يا اهلا وسهلا حكيت اسمك الصبح ولا لا
1: لا
0: حكيت لا اسمك الصبح من اصدقاء البرنامج ولا لا
2: دائما كل يوميا يعني
0: ايوه
1: صديق البرنامج طبعا بعثنا مسجات دائما بصبح علينا يسعد صباحك
2: أحاج. مع دائما معانا ولوجوع كل دعات يعني كل دعات كل واحد
1: يا أهلا
2: يعني
1: وسهلا فيك شرفنا
2: مهما كانت دعك بأي دعاء كنا يعني مجتمع واحد وإعلام واحد وأخوان وخوات يعني ما شاء الله عنكم يعني كل يعني كانت أي إذاعة كان إذاعة ملدي أو إذاعة عين أو إذاعة أمن عام كله إذاعة واحدة أنا بعتبرها وأسرة واحدة دفتر عائلة واحد الحمد لله رب العالمين وأنا يعني بفتخر كل إعلام الأردني يعني ما شاء الله عنكم يعني أنت تصل كل أي معلومة أي ملاحظة لأي مسؤول أو أي شيء يعني يعني أنا يعني بنفتخر كل إعلامنا الأردني
0: إعلاميين وإعلاميات الله يسعدك الله يسعدك ويسعد صباحك
2: الله يخليك.
0: طب خلينا نسألك سؤالنا هيك لليوم
2: كنا عم نحكي بحب مشان أجاوب طبعا
0: كنا عم نحكي عن قضايا التحرش اللي بتصير يعني الشباب بيزتوا كلام للبنات بالشارع انت انت مثلا بتشوف هيك موقف مثلا كيف بتشوفه من وجهة نظرك؟
2: والله ست انا بعثت لك على الواتساب انا اسمع يعني انا كجمال بالنسبه لي انا يعني قسما بالله عندي معزه خاصه للبنات يعني اي اداره حكوميه او اي شيء او اي اختلاط انا دائما بعطي الاولويه للبنات يعني انا قبل مده طلعت في باص تبع الجامعه التردد السريع
0: أوكي.
2: يعني بشوف الشباب قاعدين والصبايا واقفات انا تضايقت يعني بحكي ده يا شباب يعني حرام طالبات قاعدوا البنات يعني مش منطق يعني مهما كانت يعني كبيرة طفلة البنت إلى احترام أولي يعني الشاب تحمل لكن يعني في احترام يعني أي شيء لازم البنت كلها الاحترام يعني الشاب قاعد والبنت واقفة يعني مش منطق يعني أنا بتداني أنا من بالنسبة لك يا جمال إذا فتت على سوبر ماركت على مخبز على أي شيء أول ما بعطي الأولوية للبنت أقسم بالله هذا عندي يعني هيك النظام عندي أنا إذا سكت سيارتي بفتح المجال للبنت
0: بطل زي هيك يعني هذا أيام زمان هلا الوضع مختلف ولكن شكرا لك ويسعد صباحك
2: والله هي ست لغاية يعني في يعني الحمد لله في ناس يعني بحترمه وأنا من نوع بحترم الصبايا لأنه يعني اعتبر أختك اعتبر يعني جارتك
0: صح مليون بالمية سعد صباحك هذه حكيات الحلوين يعني هو غششنا هلا شغلة كمان عسيرة البساط
1: هي موضوع البساطة انه زمان فعليا كان ممنوع حدا مثلا او مش ممنوع كان من الذوق او من التربية انه مثلا يلاقي واحدة بنت واقفة وهو قاعد كان يقوم لازم قاعدها خصوصا كانت حامل ست كبيرة لازم هاي التفاصيل هلا بخلي حالها مو شايفها ما بتطلع عليها اصلا وما بقعدها هو الجيل هذا المجتمع هذا السوشيال ميديا تصوير السوشيال ميديا غير كتير من مبادئ اخلاقنا مبادئ تربيتنا فعليا
0: مليون بالمية. طب يا جماعة خلينا كمان بما أنه حكينا عن هذا الموضوع نقرأ باقي المسجات اللي وصلتنا على 0784-6311. أوكي في عنا هون حسان خوالدي بيحكي سعد صباحكم بالنسبة لموضوع البساط إحنا على أي أساس نقوم ونقعد البنات ليش عمرها بنت قامت وقعدت شب أيوة
1: هلا البنت
0: شو مالك يا حسان
1: بنت غير يا جماعة إحنا مش عم نفهم هاي الموضوع إن البنت شايفة بقول لك أنا دائما بقول شغلة إن موضوع عمل المرأة خفف من قيمتها يعني إذا هي شخص بتشتغل بتقضي 8 ساعات في البيت ومنجزة ومشاركة وعندها دخل ثابت ومستقلة وعندها كيانها وكينونتها صار يخف من قيمتها بقولك ليه أعدها هي زيها زي هي بتشتغل أنا بشتغل ليه أحترمها زيها زي أحترمها هي بتسوق زيها زي معها سيارة وأنا معي سيارة فموضوع إن هي مشاركتها بالمجتمع ودخولها على المجتمع كان من شغل كان من سواقة من مشاركة من تدريس من كل شيء فليا من كل شيء صار يخفف من قيمتها في المجتمع مع إنه هذا الإشي غلط تماما لازم يزيد من قيمتها في المجتمع بس إحنا عم نواجه بهذا الجيل أو بهاي الأيام بعد السوشيال ميديا وبعد التصوير حياتنا كاملة وبعد تصوير أشياء خصوصية من حياتنا وأماكن بيوتنا من جوا صار موضوع احترام المرأة مش موجود
0: صح مليون بالمية يعني حكيت انت كمان عن الخصوصية وعن جوا البيت وبرا البيت كمان رندا انا كمان هلا انا عم بقرأ هذا المسج كمان عم بتلاحظي انه باخر فترة بطل حد يحب يتعامل بالطريقة الصح يعني الشاب بده يتدلع والبنت بدها حدا ما يدلعها بالمرة مش الكل بس هسي هاد هيك وهاد هيك بس خلينا احنا ناخد اتصال ونشوف هم شو رأيهم بالموضوع صباح الخير
1: صباح النور
0: سعد صباح
2: النور
1: صباح النور اهلا
2: يعطيك العافية
1: يعافيك يا رب عرفني باسمك
2: طيف الحجاج
1: بقى. اهلا يا قايس
0: هيد انت بالشارع ولا فاتح الشباك
1: قايس
2: لا انا
0: قايس.
2: ماشي في السياره طيف معك
0: خلص قايس حقك علينا قايس مشي لنا
1: طيف
0: طيف
2: يعطيك العافيه
1: الله يعافيك
0: طيف والله اسمك غريب مين سماك طيف
2: سماني الحج الله يطول عمره
0: الله يطول عمرك يا رب
2: طيب كنا مشتري مشترى
0: ما جد حبيته.
1: كنا عم نحكي انه البنات مشاركتها بالمجتمع عم بخفف من قيمتها من المواقف اللي عم نشوفها حاليا بالشارع بالشغل باي مكان بتروحه من تعليقات من شباب من تحرش. شو رايك بالموضوع؟
2: هسه حكي انه مشاركه المجتمع انها تاثر على هذا الشيء، هذا شيء ما هاي قيم لازم تكون جواتنا، يعني هاي صعب جدا انها تتغير. لكن انت احنا نحكي الجيل اختلف.
1: اوكي
2: يعني احنا كنا نطلع بالباص وقعدوها الصبيه متلاقي الباص كله بوقف عشان يقعدها، بس هسه حاليا هذا الشيء مش موجود. بنفس الوقت ما بنرجع نقول انه اللوم على الشباب بس، لا لو تيجي بالباص تقول قاعد الصبيه تقوم تقعدها تطلع عليك انه ليش انت قمت عشان تقعدني انا.
0: صح
2: اختلفت طريقه التفكير، اختلف المجتمع كامل. يعني
0: صار الواحد يخاف يعمل شيء منيح عشان هم ما يفهموا غلط.
2: بالضبط. بالنسبه لموضوع انه حدا بيرمي حدا بنت حكي بالشارع، انا البنت اللي تكون ماشيه بالشارع باحترامها بادبها صعب جدا انه حدا يحكي معها لو شو ما كانت.
0: اوكي
2: نهائيا يعني طق تامه، يعني مستحيل انه حدا يطلق لها باي حكي. لكن احنا
0: سؤال، انت حكيت البنت اذا ماشي محترمه في الشارع، لكن نعتبر انه واحده جميله ماشيه بالشارع، هل انت بتشوف اذا مرقت من جنب شباب ما راح يحكوا؟ بحكم ان انت بتعرف الشباب اكثر منا، حتى لو حاطه عيونها بالارض.
2: ما حتى لو حاطه عيونها بالارض هسه ترجع برضه، نرجع وين على المجتمع، نختلف المجتمع. انا واحد من الناس اجيالنا لو تمر بنت محترمه ما تبين انه هي صعب جدا انك انت تحكي، لانه مبين انها هي قد حالها وراح لو حكيت راح تسمع حكي.
1: مش كل الناس طيف
2: البايعة
1: ترباية طيفة، يعني بتتغير. يعني هلا بتحس انه موضوع بالترباية ولا بالوقت؟ يعني المجتمع تغير، الترباية تغيرت،
2: المجتمع، السوشيال ميديا والتلفونات، هي اللي قضت على الناس.
1: صح فعلا السوشيال ميديا.
0: طيب شكرا لك، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك.
1: فاحنا ما بنقدر ناخذ وجهه نظر واحده، لين زي ما حكينا فعليا هي التربايه بتلعب دور، الوقت بيلعب دور، المجتمع، البيئه اللي انت عايشه فيها، طريقه تربايتك، طريقه تفكير اهلك، ابوك، كل شيء بيختلف من شخص لشخص.
0: صح مليون بالمية. فخلينا ناخذ اتصال. صباح الخير، يسعد صباحك.
2: صباح الخير،
0: كيفك، شو الاخبار؟
2: اهلا وسهلا. هلا هلا،
0: عرفني باسمك؟
2: ابو حسن معك.
0: ابو حسن شو الاخبار؟
2: الله يسعدك يا رب.
0: طيب احنا بلشنا حلقه تفضل.
2: في تعليق على موضوع التحرش.
0: نعم.
2: موضوع التحرش طبعا نقص، يعني ما قصر جاب المفيد، لكن اللي بدي ازيده انا انه والله سبب التحرش العري الزايد.
0: اوكي.
2: السكور الزايد، يعني لو يكون البنت، طبعا كل البنات محترمات بغض النظر كاشفة أو مغطية، بس إبراز المفاتن تلفت النظر أكثر.
0: هلا يعني أوكي، بس
2: لعبتي أو زوجتي من البيت ملتزمة بزي معين محتشم، ما أعتقد في بني آدم حيتطرق لها بكلمة.
0: هلا أنت هيك تعتقد، ولكن للأسف أنا أغلب البنات اللي بيشكولي مثلا من هاي القصص هم ناس محتشمين وملتزمين ومحجبين ولبسهم مؤدب، ولكن بتحس إنه الشاب لحد الآن ما عم بفهم، سواء هي يعني أنا بعرف إنه ممكن اللبس أحيانا يكون ملفت للنظر وبعطي انطباع للشاب إنه عادي تقدر تحكي معي، مع إنه نفس المشاعر بالنسبة للجهتين.
1: فعلا إحنا بس كنا
0: بس
1: نحكي بموضوع كمان دين، مش بس الموضوع اللبس، إحنا عم يعني بتواجهوا لها وهي بالسيارة بتسوق،
0: وين ما كانت يعني، هل هي بالسيارة ولابس حجابها هم عارفين كيف شكلها ولا شكل لبسها؟ فأنا هذا كان سؤالي صراحة، إنه هو مش بس يرتبط باللبس، يرتبط كمان بشخصية الشاب. أنت مثلا لو شفت هيك موقف بالشارع، شفت شاب حرقش ببنت، هل انت بتعمل تصرف؟ هل انت بتزيد كلمه؟ هل انت بتشحره مثلا؟ مش شرط انك تحكي،
1: ولا صرنا نشوف الموضوع عادي.
0: صح
1: تختلف 100%.
0: طب وين الاتصال بس بعد اذنكم؟
2: اربع بنات. تمام،
0: الله يخلي لك اياهم.
2: ابني لما يطلع يروح مع اصحابه، اتمنى كان ابني انه يكون موجود عشان يسمع شو بحكي له. بقول له يابا بتطلع كل البنات اللي في الشارع واللي رايحين تشوفوهم اعتبرهم خواتك. البيت هو ذات التربيه، سواء للشاب أو للصبي. لكن أنا أدبي على الرجل أو على الأب اللي بيسمح لبنته تطلع بغير محتشم، هذا اللي بيسبب المشاكل. زمان ما كان فيها المشاكل لأنه ما كان عنا الموضة واصلة هالدرجة عنا في الأردن. كان شيء أما المشاكل، فبالتالي ما بتلاقي أي تعرض البنت إلا فيما ندر للناس المرضى، وكنا مرضى كثير طبعا.
1: 100% بيسعد صباحك وشكرا على مشاركتك.
0: مليون بالمية. يعني هو طرق لمواضيع كثير مهمة. أولا حكى إنه الموضوع بيرتبط بموضوع اللبس وإلى آخره، ولكن خلينا إحنا نعلق على موضوع بس بعد الاتصال رح تاخذي أنت رندا.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: يا صباح الورد، كيف حالك؟
3: تمام الحمد لله، شو أخباركم؟
1: تمام الحمد لله.
0: ليه مستعجل؟
1: محمد صح؟ مستعجل. محمد شمس.
3: لا محمد شمس. عشان عرفت الصوت. الجو عشان هيك مستعجل.
1: محمد
3: كنا الحمد لله سلامتك إليني أول شيء.
0: الله يسلمك يا رب. الله يسلمك.
3: وين؟ بالبحر كاينة؟
0: بالبحر.
3: يا نيال البحر نياله.
0: الله يسعدك.
1: محمد شو أكثر تصرف عم بتشوفه بالوقت الحالي ما كان موجود زمان؟
3: اسمع بدي أحكي لك شغلة. هسا تربية زمان وجيل زمان مش زي جيل هسا، تكنولوجيا زمان وتفتح الدنيا مش زي هسا. هسا أنا بدي أوصل لك معلومة اللي هي الخط الأول على الرجل والخط الثاني على المرأة. بس دائما سبحان الله اللي بيخلي الرجل يتمادى المرأة.
1: ليش يا محمد شايفينه؟ ليش؟
3: بس اصبري خليني أحكي. شوفي هسا دائما سبحان الله يعني اللبس بيخلي العين تنقد. يعني انت وانت ماشيه بالشارع لما تكوني متحجبه وامورك تمام ولابسه لبس فضفاض
0: يعني افهم هلا بس المحجبين ما بتعرضوا للتحرش وما بتعرضوا للكلام، مش محجبين بتعرضوا.
1: المحجبين بتعرضوا لانتقاد اكثر من مش محجبين.
0: يعني انا اعمل بكره تجربه اجتماعيه واحط على راسي حجاب وامشي بالشارع واشوف انه انا ما حد يحكي معي وارد عليك ونصور مثلا ايش ممكن يصير؟ شو رايك؟
1: مستحيل. يعني شو ما كانت لابسه رح تتعرض لانتقاد.
3: استني شوي هسا المقصد معي؟
0: معك.
3: المقصد هسا أنا شو حكيت لك؟ اللوم على المرأة واللوم على الرجل. بس سبحان الله هسا لما ألاقي أنا بنت ماشية بالشارع ولابسة لبس فاحش أنا تلقائيا والشيطان ما مات. تلقائيا أنا بدي أطلع عليها وأصير أطلع على جسمها. هسا أنا بأخذ سيئات وهي بتأخذ سيئات. هسا البنت اللي بتكون متحجبة ولابس اللبس فضفاض ولبس محتشم اللي بطقس عليها هو بكون شخص ناقص ومش مربى من دار ابوه
1: يعني خايف على خواته. لا يعلق عبيد مش محجبه عادي بس المحجبه ما يعلق. لا محمد انت فاهم الموضوع شوي غلط. احنا بالنسبه
0: طب اعتبرها مسيحيه، اعتبرها منزله يعني مسيحيه وطالعه شو تسوي تحطها يعني مثلا يعني
1: ليه هو فاهم الموضوع شوي غلط او طريقه طرحنا هو ما وصلت له. لانه احنا بنحكي عن موضوع التعرض يعني الانتقاد بالشارع. يعني البنت عم بتسوق هلا عم بتعرضوا لها عم بزمروا لها عم بيطلع من شبابيك بيسبوا عليها. لا مو شايفينها ولا شايفين اواعي ولا شايفين حجاب ولا شايفين اشار ولا شعب، شايفين شو لابسه وعم بتعرضوا لها. مش موضوع لبس، موضوع احنا بنحكي عن احترام البنت انه ليش خف المجتمع في الوقت الحالي. ما دخل اللبس تماما يعني ولا الحجاب تماما، احترام موجود بس مش عم نشوفه زي زمان بالوقت
0: يعني
1: الحالي.
0: شوفي زي ما انت حكيتي محمد كمان حكى نقطه حلوه انه الزلمه لازم يراجع رجولته لما يعمل هيك موقف او لازم يراجع موقفه، وهذا كلام صحيح 100%. ولكن بتمنى يا جماعه احنا ما نربط هذا الموضوع باذا كانت او اذا ما كانت. هلا احنا اكيد لسه مكملين معكم هدول الساعتين، ولكن هلا عندي هيك ضيفه مميزه رح نحكي ربع ساعه وبعديها لسه مكملين بنفس الموضوع. فخليكم على الاستماع وابعتوا كل مشاركاتكم، معكم ربع ساعه تعطونا رايكم الكامل بالموضوع
1: لحد ما نرجع تنتين
0: فاصل مكملين 0784631.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكبادن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، اكيد رجعنا لكم. هيك اليوم عندنا ضيفه مميزه ولذيذه وكلها طاقه ايجابيه صراحه. كيفك؟ شو الاخبار
1: حبيبتي؟ اهلا، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك. معنا المهندسه لانا فيصل، مهندسه معماريه وام وصاحبه مشروع. شو هالثلاث ادوار هدول؟ ما شاء الله، شو خليتي لامهات المجتمع صراحه. يا اهلا وسهلا فيكي.
1: اهلا فيك.
0: يعني احنا انا شفت هون مكتوب ثلاث اشياء، انه انت مهندسه بنفس الوقت صاحبه مشروع.
1: مزبوط.
0: فهل انت هلا مهندسه او صاحبه مشروع؟
1: انا خلصت هندسه عماره.
0: اوكي
1: تمام، بس يعني ما اشتغلت فيها، اشتغلت هيك فتره بسيطه فيها. هلا انا غيرت مساري المهني.
0: اوكي
1: ولحقت ورا شغفي اللي هو اصير اعمل توزيعات بالمناسبات، توزيعات عطور.
0: أوكي.
1: فأنا مش إني تركت الهندسة، بالعكس أنا الهندسة كتير علمتني. يعني أنا اكتسبت مهارات وتعلمت مهارات من خلال دراستي بالعمارة، هي اللي خلتني أوصل لهون.
0: أوكي، يعني مربوطين ببعض.
1: طبعا مربوطين. أوكي. ما هو هلا بيحكوا لك إن أنت خلصت الهندسة ورحت على مشروع تاني ما إله دخل، بالعكس كتير كان إله دخل، وأنا لولا دراستي للهندسة كان أنا يمكن ما وصلت لهون.
0: صح. يعني في كمان شغلة حلوة حكيتيها، إنه أحيانا التخصصات تكون مربوطة ببعض. بس أنا كنت بدي أسألك، إنه مثلا الواحد دائما بيحكي أنا ابني مهندس وبنتي مهندس وابني دكتور وبنتي دكتور، إحنا عارفين هاي أخطر أخطر وظيفتين في العالم. هذول إذا بيحكوا
1: مزبوط،
0: هذول
1: مهندسين كمان مهندسين.
0: يعني إنه ضحكت أنا مهندس مثلا. أوكي، ففكرة إنه أنت مثلا تتركي هذا الموضوع وتقرري إنك تفتحي مشروع، أتوقع كانت صعبة بالنسبة إليك، إنه إشي تغيير.
1: هلا هو مش تغيير تماما. يعني أنا مشيت ورا إشي أنا بحبه. هلا كتير أوقات منا ندرس تخصصات، يعني بعد ما نخلص بنكتشف انه احنا مش هذا الباشن، يعني مش انه مش إلنا، مش هذا الباشن تبعنا.
0: أوكي.
1: يعني انا كثير بحب اعمل ماي اون بزنس.
0: أوكي.
1: تمام، بس انا كثير اكتسبت من العماره. يعني مثلا العماره مش بس تصميم، هي علمتني كيف افكر، كيف افكر بطريقه ابداعيه، كيف اهتم بالتفاصيل. فهدول كلهم فادوني انا بشغلي.
0: أوكي.
1: فيعني ما في اشي الواحد بتعلمه بالحياه ما بستفيد منه.
0: صح، مليون بالميه. طب ومشروعك الجديد، يعني المشروع اللي بلشتي فيه من تقريبا من فتره زمنيه، كنت بدي اسالك كيف عم بتقدري توازني ما بين البيت والشغل وطلبات الزباين يعني هاي القصص كلها؟
1: هلا انا مبدئيا ام لاول مره
0: كمان.
1: في مشاعر حكي.
0: ألف مبروك.
1: هيك اشي جديد علي كان.
0: اوكي.
1: بس صراحه اشي كتير حلو. وموضوع اني انا اوازن بين بنتي وبين شغلي كان جدا سهل علي انا. ليه؟ أوكي. لانه احنا صراحه مجتمعنا يمكن عنده هوس الانتاجيه.
0: صح.
1: انا ما عندي هوس انه مثلا اضل مع بنتي 24 ساعه.
0: اوكي.
1: انا مهم اني اضل مع بنتي، اعطيها وقت، اخصصها، اكون مع انا حاضره بحضور حقيقي معاها، يعني كواليتي تايم مش كوانتيتي.
0: أوكي.
1: يعني مش المهم انه انا مثلا اكون معها عدد ساعات طويله طول اليوم وانا مش كتير مركزه معها.
0: بالضبط، انه انت بتقعدي معها فتره بس انت كل الممكن الفعاليات والحب والقصص بتعطيها بالزبط. خلال هذا الوقت.
1: وهذا الاشي برضو بنطبق على الشغل.
0: فالواحد
1: لما يكون مركز باشي واحد ومعطيه وقته،
0: صح،
1: كل اشي بيكون بفرق صراحه.
0: طب من وين اجتك الفكره؟ يعني كيف اجتك الفكره؟ ما تحبتيها؟ ما تم انت صغيره بتحبي هالقصص ولا فجاه؟
1: لا انا من زمان بحب موضوع الايفنتس والمناسبات وهالقصص.
0: اوكي.
1: والعطور بالذات. ليه؟ لان العطور يعني مرتبطه بالمشاعر، بالاحاسيس، بالذاكره. صح. خاصه لان انا السلوغن تحت البراند مكتوب ميموريز ان باتل، يعني هي الذكريات موجوده داخل الزجاجه. يعني بالذات لما انت ترشي عطر. صح. الريحه بتعبر عن شخصيتك.
0: طب البرش اكثر من عطر؟
1: لا عادي. اكيد اكيد كلهم بيكونوا بيعبروا عن شخصيتك.
0: بس انت حكيت شغله حلوه انه هي بتعبر عن الذكريات، وفعلا انت ممكن من رشه عطر خاصه تذكري كثير يعني ذكريات قديمه. بلش نعيط انا
1: بالعكس. الذكريات حلوه.
0: الذكريات الحلوه. طب شو كيف كان دور الاهل او دعم الاهل خصوصا بهذا الموضوع؟
1: انا الحمد لله يعني زوجي كان الداعم جد، يعني كان في دعم.
0: اسمع هالحكي يا رب سامعك.
1: زوجي واهل زوجي واهلي. اسمعي. مرات بالشغل مرينا بكثير، يعني واحد بيكون في ظروف خارج عن ارادته.
0: صحيح.
1: بتصير. ففي موقف صار معي انه انا بكره في عندي مناسبه. تمام، وصار معي ظرف المساء بالليل.
0: اوكي.
1: فانا ما عندي وقت اصلحه، يعني ما عندي، يعني هيك اجيت لوهله بدي استسلم، فهمتي؟ كان زوجي واهل زوجي واهلي وراي كلهم اشتغلوا معي لنقدر نسلم تاني مره تاني.
0: ما احلاهم.
1: فيعني الدعم صراحه النجاح انا من وجهه نظري انه مستحيل يكون من شخص واحد. يعني بآمن انه النجاح مو من شخص واحد،
0: بحاجه لاكثر من حدا يكونوا معنا يساعدونا.
1: اكيد بكون في شبكه دعم ورا هذا الموضوع.
0: صح مليون بالمية. بتعرفي أنا صراحة بحكي نيالهم فيكي, وأنا بحس خطوتك تعتبر خطوة جريئة, لأنه أغلب البنات والشباب بحبوا الإشي التقليدي, إنه أنا خلصت بدي أشتغل. بس الناس اللي بتحكي إنه أنا درست لأنه أنا لازم أدرس لازم يكون عندي شهادة وهي بتفيدني, بنفس الوقت أنا بمشي ورا شغفي, هذا إشي تاني نهائياً. وبحس مش كل الناس عندها هاي الجرأة, يعني الناس بتحب الأشياء التقليدية عادة. فبما إنه إحنا اليوم ما شاء الله هيك, إحنا قلت لي انه احنا قعدنا وحكينا وفي ناس بتتوتر قدام الكاميرا, انا بحس انه شخصيتك اصلا اجتماعيه,
1: فانا اول مره حتى الكاميرا
0: مش مش مبين ابدا نهائيا. فهذا اصلا بدل عن انت حدا شخصيتك جريئه وحدا بتحبي تشتغلي وحدا طموح. بس انا حابه اعرف مثلا كيف بلشت هاي الشغله, يعني كيف كانت, كيف شخصيتك صارت زي هيك؟ يعني احنا ننسى المشروع ننسى
1: القصص. هلا انا الواحد مرات بيكون عنده شخصيه هو لسه مو مكتشفها.
0: اوكي.
1: يعني مع الوقت سبحان الله كل مرحله بتخليك تتعلم شغلات بشخصيتك مش موجوده. يعني أوكي. مثلا انا حتى لما بعد ما صرت ام تعلمت بشغلات بحالي, مثلا انا كتير مسؤوله, ما كنت اعرف اني كتير مسؤوله مثلا. لما صرت ام صرت كيف انظم اولوياتي. أوكي. كيف ادير الوقت. أوكي. فمع الوقت صراحه بعد العماره ضليتني هيك يعني شايفة إنه أنا مكاني حابة أكون بزنس وومن, يعني حابة أكون يكون في
0: صراحة
1: ماي أون بزنس أشتغل عليه, يعني يكون إشي أنا أبنيه ستيب باي ستيب ويوصل إن شاء الله. فمشيت أنا ورا هذا الموضوع, يعني قلت خلاص ما في إشي يوقفني, ليش ما الواحد يبلش؟ هو الواحد دائما بخاف من البداية.
0: صح.
1: طب كسرت هذا الخوف وبلشت
0: الحمد لله. طب تحسي كمان إنه المرأة العاملة منتقدة عنا بالمجتمع ولا لا؟
1: يعني بالعكس. لا المرأة العاملة ليش منتقدة؟ كتير حلو, كتير في عنا احنا بمجتمعنا يعني كتير بنات نجاح. كتير نصص نجاح امرأة, يعني بنات ناجحين كتير بشغلهم. صح. بكل مجال.
0: صح.
1: كمان فبالعكس احنا طب المرأة ناجحة عنا.
0: طب هذا سبب سؤالي, انه انت مثلا عمرك سمعتي مثلا انتقاد معين سواء على شغل على اشي معين ما طلع من بالك, او شغل هيك حسيتيها ضايقتك, موقف غير فكرة ببالك مثلا؟
1: هلا اكيد يعني مثلا اكتر من مرة في مواقف في ناس تعرفي المرأة تدعم المرأة, لأنه صح. أنا مرة صار معي موقف إنه في حدا عنده خبرة أكتر مني طبعا, فأعطاني إنه نصيحة. هذه النصيحة ما أخذتها من جانب والله إنه أنا زعلت مثلا أو لا, بالعكس هي عندها خبرة مثلا 30 سنة.
0: أوكي.
1: فأنا أكيد أتعلم منها. صح. فما كان أنا ما كنت أخذ الموضوع مثلا شخصي أو كذا, بالعكس بتعلم منه بطوره.
0: هم نقدر نعتبرها نصيحتك لليوم.
1: طبعا. يعني ما حد يزعل, ما حد يزعل من اي انتقاد. أوكي. يمكن مرات الانتقاد يكون انتقاد بناء, يعني مش صح. مش عشان مثلا انا اغلطك.
0: احنا بنات حساسين, يعني حتى لو ما زعلنا واحيانا بتاخذ انتقاد بناء, بس في ناس فعلا ما بتحس. يعني انت قلتي المراه دائما بتدعم المراه, بس مش كل البنات نفس التفكير. في بنت مثلا ممكن تاخذ الموضوع من جانب غيره او تنافس.
1: تمام. بس انت يكون في دعم داخلك. شو بدك انت, كيف بدها توصلك الفكره؟
0: صح.
1: يعني انت حكيتي لي شغله بغض النظر انا ما اللي دخل بانت شو داخلك.
0: أوكي.
1: انا بحولها بطريقه انها ما تضايقني, بالعكس بطريقه استفيد منها. لنفترض انه انا وصلتني انه انت بدك تضايقيني, مش أوكي. مفروض انها تتأثر فيي يعني.
0: صحيح صحيح. يما الحكي. خلص فهمت, خلص هيك الامور واضحه. طب هيك ما انا احنا اليوم حكينا عن مشروعك وحكينا عن شغلك, وبدنا نحكي لك الف مبروك كمان.
1: الله يبارك فيك يا رب.
0: وتحيه كبيره تسلمي. لكل الاهل عم بسمعونا هلا منك قلتي
1: والله بدعموكي.
0: اوكي هي, وبدي اياك هيك تنهي معنا هيك بنصيحه حلوه منك لكل حدا هيك عم بيسمعنا خصوصا في هذا المجال. يعني
1: بدي اعطي معناته نصيحه للامهات.
0: اوكي.
1: امشي ورا شغفك, ما تخلي الأمومة عائق, لأنها عمرها ما رح تكون عائق. بالعكس أولادك بكرة رح يفتخروا فيك بالمستقبل ورح يشوفوا قد أمهم كانت قوية.
0: صحيح مليون بالمية. شكرا لك كتير ويسعد صباحك. وانت فعلا أم ما شاء الله قوية, وإحنا بحكيك عيد ميلادي قرب. الموضوع عندك.
1: كل عام وانت بألف خير. خلص رح يوصلك أحلى بيرفيوم.
0: حبيبة قلبي. سعد صباحكم جميعا. إن شاء الله هيك مكمل معكم ساعتنا الثانية, ولكن ما بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي, وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو, بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية, الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إيران تنفي إجراء أي محادثات مع واشنطن رغم إعلان ترامب بدء جولة من المفاوضات مع طهران اليوم. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بالضفة الغربية المحتلة، والقيادة السياسية تصادق على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مدن وبلدات عدة. كوبا البلد الخاضع لحصار نفطي أمريكي خانق تغرق في ظلام دامس إثر انقطاع كامل للكهرباء. إنفلونزا الطيور تتسبب في نفوق جماعي لطيور بحرية في أستراليا. في محلياتنا، مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية بعد إقراره 6 من مواده. مهرجان جرش يختتم فعاليات دورته 40 بحضور قرابة 130,000 شخص، ووزير الثقافة يقول إن الدورة المقبلة ستكون بحلة جديدة وبرامج جديدة.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء، الساعة 3 عصرا، مع سامع نزات.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. يلا

0: مواكب للسياحة والسفر الصيفية خلدة الجاردنز جبل الحسين مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار 06-581-45-45.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: نرجع بنقول يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. أكيد لسه مكملين معكم ببرنامج كيفك. كنا عم نحكي قبل عن نفس الموضوع ولكن وصلتنا كثير مسجات، خلينا نقرأها مع بعض ونشوف إيش رأي البنات فعلا بهذا الموضوع. أوكي، في حد بحكي يسعد صباحكم، الناس اللي بتعلق على البنات بالشارع هم بنفسهم اللي بيزمروا والإشارة حمراء ونفسهم اللي بيرموا وسخ من شباك السيارة، هدول بيسيئوا لسمعة النسونجيين. طبعا عصيرة النسونجيين في ثلاث أنواع للنسونجيين، بس بحكي لكم إياها بعدين، يعني كمل باقي المسجات، ملكة التلطنط بين المواضيع. أوكي، في حد كمان كاتب لنا صباح الخير لأحلى إذاعة مع الإعلاميات لين أوريندا. جمال سعد صباحك جمال، بسلم علينا.
1: صباح الورد يا جمال.
0: أوكي، في كمان مسج وصلنا، أنا بالنسبة إلي احترام الصبايا أي بمعنى البنات، لأنه احترامهم واجب إذا كنت بتقود سيارة أو كنت بأي مكان، لأنه الاحترام واجب نحترمهم، وعكس الرجل لأن الرجل خلق لتحمل المشقة والأتعاب وغير ذلك. وهذا رأيي بكل صراحة. جمال الشرفة، جمال انت ليه مقطع لي الكلام سكتين قطع؟ انا مش عارف منين ابلش منين انهي، فيش نهاية للسطر يا جمال، بس معك حق مليون بالمية يا جمال. يعني احنا بنحكي عن احترام احترام المرأة واحترام الرجل، زي ما الرجل كمان بحب يكون له خصوصيته، بحب انه ما يتعرض لهاي المواقف. ممكن شاب بنبسط اذا بنت تغزلت فيه، يعني ما بحس انه هذا الشيء ممكن يضايقه، عاد ما ممكن بنت تضايق من الطريقة من الأسلوب.
1: هي رح هو رح يستغرب إنه.
0: هو إنه بس ممكن يحكي أصحابه إنه في واحدة اليوم تهركست فيه مثلاً.
1: بس هيك. موضوع إنه مسحة.
0: بس إنه يجي مثلاً يحكي مثلاً إنه مثلاً يا ماما هاي مام في بنت هركست فيه بالشارع شو أعمل؟ مستحيل مثلاً.
1: لا ما بزبط. بس البنت فعلياً
0: بنت غير يعني.
1: حدا ضايقها لين بالشارع أو بشكل عام بضلها هيك مكدة زعلانة مقهورة، يعني فعلياً كلمة كتير بتأثر فيها، هي البنت طبيعتها هيك. وعشان هيك بنحكي دائما انه موضوع يا جماعه البنات والله قلبهم رهيف،
0: والله قلبهم رهيف. واحنا كمان بدنا ناخذ رايكم على 0784631 بهذا الموضوع. بس انا يا جماعه بدي اسالكم كمان سؤال، بما انه احنا بنحكي عن التحرش، هل انتم بتشوفوا مثلا انه هاي الظاهره عم بتكون بزياده ولا عم تنقص؟ يعني ننسى الاسباب، لانه احنا كل حدا عم بيعطيني اسباب انه هاي مستر او غير مستر، نحط هاي الاسباب على جنب. بدي اسالكم انه بتشوفوا انه هذا الاشي لهلا موجود بنفس الطريقه ولا لا، ولا شو رايك انت؟
1: يعني موضوع اللباس، موضوع الحجاب، هاي حريه شخصيه يا جماعه، كل واحد حر بحياته وكل واحد هو مقتنع بذاته، مقتنع بلبسه وبشكله بشعره بحجابه باي شيء، ان ما حدا له علاقه انه هو يتدخل بخصوصيه. اذا هي لابسه البنات ومزبطه حالها ومو متحجبه لازم يتعلق عليها، والمتحجبه عيب يتعلق عليها؟ لا، هذا الاشي كتير غلط صراحه،
0: غير منطقي. ذكرني بمحجبه على راسي عرفتي ما بعتك اياها.
1: صباح الخير.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يا أهلا.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله، عرفني باسمك.
2: أستاذ لين، الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك لين، هي عم تحط.
0: يا أهلا وسهلا، سعد صباحك.
2: الله يسلمك أستاذ لين، سعد مسند، الله يرزقك ويفرجك.
1: يسعدك يا علي، يسعدك.
2: عرفتيني؟
1: طبعا عرفتك اول ما تحكي لي، خلص مستند بعرفك علي. كنا عم نحكي عن موضوع اللي هو الواحد الشاب اذا بيضايق بنت بالشارع. شو رايك بهذا الموضوع؟
2: والله شيء مستفز جدا جدا. شيء مستفز جدا جدا، والواحد عاد المؤاخذة يطيب الوش على خواته، على المؤاخذة تقلب على بنات الناس.
1: طب بتحسي علي انه هاي الموضوع او هذا الظاهرة زادت بالوقت الحالي ولا قلت؟
2: بكثير بكثير بكثير بكثير جدا جدا.
1: طب شو السبب؟ شو السبب بوجهة نظرك؟
2: يعني احكي لك شغلة. ترى في يعني تاخذ النسبة الكلمة هاي. يعني
1: تفضل.
2: انت الخواتي بعهد الله. اذا في بعض الانثى هي تفتح مجال للشخص انه بعض مش الاكثر تعطيه مجال انه يتحرش او انه يعمل اي اشياء
0: تعطي عين، يعني بتعطي عين قصدك؟
2: تعطي عين. نعم.
0: أيوة. يعني
2: تعطي عين.
0: اول اشي بدي احكي لك شكرا لك وشكرا لسماع صوتك معنا لليوم ويسعد صباحك. حكينا عن البنات انه في بنات بيعطوا عين، صح في بنات فعلا رندر
1: بيعطوا عين نعمم يعني.
0: وبضحكوا وبتكون ضحكتهم كثير عاليه زي كانه، وببرموا وبصرخوا وبزتوا كلام زي كانه بتحكي للناس شوفوني او احكوا معي، وهذا شيء واضح. ولا تحكي لي انا صوت ضحكتي عالي، ولا تحكي لي أنا في اماكن واحد جد لازم يعرف كيف يتصرف فيها، صح ولا لا؟ عشان ما يكون تصرفها منتقد
1: 100%. حتى الموضوع اللي متناقش فيه لين في جزء من الشباب كثير محترمين، مستحيل يعني يحكوا لبنتي ضايقوها. في بنات هكذا وفي شباب كمان هكذا.
0: طب خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
3: صباح
0: يا أهل. واخيرا بنت رنت تشارك يعني تحكي عن المعاناة، كل اللي بيحكوا شباب، فانا كنت بحاجة لبنت صراحة.
3: صباحكم، كيف حالكم؟
0: تمام الحمد لله، انت كيفك؟
3: الحمد لله، زمان ما شاركت، كنت اشارك معكم.
0: والله نورتينا. طب خلينا نسألك سؤالنا لليوم، بتشوفي انه البنات بتعرضوا لا مثلا التحرش او بتعرضوا لتصرفات مسيئه
3: جدا أكثر. كل المناطق ذكرتني بيام زمان لما كان الشخص استنى يتحرش واحدة باب المدرسه.
0: عن جد؟ هاي حركات المدرسه هي ولا بنخلص منها؟
3: يقفوا الشباب، يقفوا المدارس البنات.
0: طب هذول بتبهدل الشباب قدام المدرسه ولا ما ببهدلوهم؟
3: موجوده حد الان.
0: طب انت بدي اسالك سؤال، لو تعرضتي لموقف حد هيك انت ماشي حكى لك زدت لك كلمه، بتردي ولا بتطنشي؟
3: لا ولا بطنش.
0: طب تزعلي؟
3: في بنات بتصلوا على اخوانهم وبيجي عليهم، وفي ناس بتصل على مثل ما بقول 911 انا لتحرش زي هيك.
0: مليون بالمية مليون.
3: مضبوط ولا لا؟ في بنات هيك.
0: صحيح. يسعد صباحك، يسعد صباحك يا اهلا وسهلا.

0: قل اتصال تاني. سعد صباحك.
1: لا يا أميرة دلني.
0: الله
1: لا تشتكي مني الهوى.
0: يا سلام.
1: وإن كان غيري لوعك مو كل أصابعك سوى.
0: الله الله.
1: جربيني مرة شقد وفي وشقد حنين وعاطفي، خلينا بالحب نصطفي وما رحت العاشق سوى.
0: يا شو الكلام الحلو، شو الكلام الحلو. يسعد صباحك.
1: صباح صباح الفل، صباح الورد.
0: كيف حالك؟
1: للعاملين في إذاعتنا الحبيبة عين عين.
0: ما أحلاك، يسعد صباحك.
1: صباحكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله مبسوطين.
0: والله بخير.
2: طيب خلينا نسأل سؤالنا لليوم، شو رأيك؟ كنا عم نحكي عن التحرش، غضايا اللي بتصير، يعني إنه مثلا شبي زاد كلمة على بنت بالشارع أو العكس،
0: هيك المضايقات اللي بتصير للبنات.
2: شو فكرك السبب لهذا الموضوع؟ يعني شو اللي بيخلي هذا الموضوع يصير؟
1: شوفي أقول لك، أنا فريت 16 دولة.
0: نعم.
1: ما خليت أوروبا 6 دول، دول عربية 10. وشفت عجائب الدنيا 7. هذه من خلقنا من طبيعتنا وهذه موجودة يعني. مظبوط ولا
2: مش مظبوط؟ أنت أصدق بال 17 دولة اللي أنت لفيت فيهم شفت نفس هاي الظاهرة؟
1: لا شفت أشياء كثيرة. أخذ مع عبار وحكام ودروس ومية
0: بالمية.
1: يعني دول الخليج كلها ما يعني يا أخي. لكن اليوم وضعنا اختلف عن أول.
0: ليه؟
1: بالزمانات كانت الواحد لما يجي يدق على باب البيت تكون بنت في البيت ما تستجري تفتح الباب أو الشباك، من وراء الباب تقول مين؟
0: صح.
1: اليوم لا، اليوم اختلف الوضع
0: 100%. زمان كان الاحترام غير للبنت، يعني كنا نحترمها أكثر لأنها ما كانت جزء يعني فعال بالمجتمع، ما كانت تشتغل.
1: لا، كان في وضع آخر، كان يقول لك عاداتنا وتقاليدنا.
0: صح صح صح.
1: كيف كانت اول؟ يقول لك احنا عادات وتقاليدنا البنات ما بطلع، واذا بدها تروح مشوار ابوها اخوها يوديها ويجيبها.
0: يعني اللي خلى البنت تقل احترامها او تقل قيمتها بالمجتمع انها صارت تطلع وتشتغل.

0: نلاقي لك يعني كمان
1: نعم
0: شغلة. رندا هو حكى هلا عن البنت وهيك، هلا احنا تعرضنا فعلا للشارع زمان ولا بيئة العمل
1: كان كتير
0: كان
1: قليل
0: قليل،
1: أو
0: فانه
1: معدوم.
0: احنا ما عم بنشوف كتير الرجال. هلا موضوع مختلف، صارت الاختلاط جدا عالي، وهذا مش اشي غلط، هذه الحياة بدها تمشي بالاخر،
1: طبعا
0: كل زمن له قصصه.
1: وله وقته
0: اه
1: فعلا.
0: بالضبط. بس هذا كمان ممكن زي ما حكى هو، يعني اعطانا فكره انه ممكن هذه الشغله جد انها تساهم بزياده معدلات مثلا الانتقاد، التحرش، الكلام المسيء، شو ما كان. ولكن انا بشوف مثلا عندنا بالاردن يعني كثير الناس بتحترم، كثير الناس ما عندهم هاي الحركات انه الغزل المخيف او السيء او هيك،
1: فعلا ما
0: يعني
1: بنقدر
0: حسب.
1: نعمم في جزء هيك وجزء هيك. خلينا ناخذ اتصال نسأل كمان السؤال، شو رأيك؟
0: يلا
1: يسعد صباحك.
0: صباح الخير.
2: صباحكم.
1: صباح الورد.
2: كيفكم؟ كيف اصبحت اليوم؟ ان شاء الله ملحين.
1: تمام الحمد
0: الحمد
1: لله،
0: لله
1: انت
0: الحمد لله
1: كيفك؟
0: بخير
2: والله الحمد لله. رند معي؟
1: ايوه
2: اهلا وسهلا فيكم.
1: اهلا فيك يا
2: حبيبتي، شو اخباركم؟
1: خير
2: الحمد لله. سلامة لين.
0: الله يسلمك. ايمان معي؟
2: ان شاء الله.
0: زينه زينه.
1: ختام
0: ختام ختام ختام، شو رايك بموضوع اليوم؟ احكي لنا انت ايش تعليقك.
2: والله الواحد لازم الواحد يحترم البنت وين ما كان، في الشارع وين ما كان،
0: صح صح. وهل الموضوع
2: الاحترام
0: مرتبط اذا هي محجبه او غير محجبه ولا
2: يعني
0: لا؟
2: كل شيء فيها مهذب وما شاء الله عليه، لازم يحترمها زي ما بيحترم اخته خارج البيت، يحترم اي بنت في الشارع او غير الشارع او الجامعه او المدرسه.
1: صح صح. انت بتربي اولادك على هذا الشيء ختام؟ صح
2: طبعا الحمد لله.
0: التسعه ولا الثمانيه؟
2: كلهم.
0: الله يخلي لك اياهم يا رب، يسعد صباحك يا ختام.
1: ناخذ اتصال.
3: الو
0: الو
3: الو.
0: يا صباح الورد والياسمين.
3: صباح الخير
0: روبا. شخصيا معي؟
3: شخصيا.
0: انا كنت اكل المشاوي عند روبا يا رندا امبارح.
1: اذا هيك خلص اوكي.
0: روبا صباح الخير.
3: صباح النور.
0: اليوم نحكي قاعدين عن التحرش بالبنات بالشارع، انه اغلب البنات بيحكوا انه انا بصير واحد اثنين ثلاث، في ناس بيحكوا عشانهم محجبين غير محجبين، في ناس بيحكوا عشان هلا الاختلاط اكثر. بس انا بدي اسالك سؤال، مثلا لو كنت ماشيه بالشارع وحد زد كلمه كيف بتتصرفي معه؟
3: بسقط حقي الخاص وبدي حقي العام.
0: طبعا طبعا عشان تكون شوف مين طلب مني احكي في هذا الموضوع اليوم. مين طلب مني احكي في هذا الموضوع؟
3: يعني والله انا
0: انتو يزن حكيتوا لي احكي في هذا الموضوع اليوم. يزن
3: يعني
0: معك جنبك يزن.
3: اكثر شيء بيستفزني الشاب لما يلحق البنت بالسياره، او انا عندي صاحبتي الفيرة مستعده تزعف الكل.
0: شو هالصاحبه والله، بس اذا بلحقها بتهرب منه يعني بالاخر. افصرف وجهها بسرعه. طب ربا يزن جنبك؟
3: ايه
0: يزن جنبك؟
3: لا لا لا،
0: بس احكي له احنا ردينا عليه بموضوع اليوم، اخذنا فكره.
3: حاضر.
0: طيب سلميني على العائله، يسعد صباحك.
3: الله يسعدك.
0: صاحبتك الشفيره بالله عليك.
1: ناخذ اتصال ثاني
0: بسرعه
1: قبل ناخذ اتصال. اوكي
0: قبل كمان ما نطلع فاصل كمان. موضوع الشفيره عن جد، هاي الملاحقات اللي بالشارع جد رندا بتضايق.
1: بعرف
0: انه حد يقعد يلحقك بالشارع، وين رايحه وين جاي، يوصل لباب البيت.
1: 100%.
0: الله يبعد عن هدول الناس يا رب.
1: امين يا رب امين.
0: خلينا نطلع فاصل ونرجع.
4: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي، وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو، بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-88.

0: 79 98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلج دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

تسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا ويا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم، نقدر نحكي بالثلث ساعه الاخيره من برنامجنا لليوم. رح يكون معنا كمان اتصال هيك كمان 10 دقائق تقريبا، نحكي فيه شوي كمان عن، احنا ما بدنا نحكي بس عن القصص اللي بتصير في الشارع، كمان في اشياء بتصير على الانترنت، كمان في خوارزميات معينه. هاي الكلمه صعبه، فاهم كيف طبيعه اسميها تنين شوي قبل الفاصل شوي بعد الفاصل.
1: وقاعدين كمان الناس اللي راحت حساباتها اللي طلع كل عندها المتابعين وهميين، فمسحت حساباتها كمان.
0: هدول بصراحه بيستاهل، انا ما في داعي تضحكوا علينا، صح ولا لا؟
1: صح.
0: ليه تضحكوا علينا؟ واحد بيكون لايكاته 16 لايك وعنده 4 مليون، طب ما هو كل منطقي كمان يعني. إشي ومنه. طبعا هذا عشان تكونوا عارفين الموضوع ما بيكلفه 20 دينار يعني، انت
1: بيشتري فولوورز،
0: بيشتري فولوورز
1: بيصير امره تمام
0: بالضبط، او بسكر لايكات والكومنتات
1: بس انكشفوا
0: بيعمل صور اي اي. طب ولا إشي في حياتك واقعي، ولا إشي في حياتك واقعي، مشان الله. ناخذ اتصال. صباح النور، كيفك؟
2: الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك يا رب. شو الاخبار؟
2: بندر ابو عون.
1: بندر.
2: بندر ابو عون.
0: يا اهلا وسهلا فيك يا بندر.
2: يا اهلا
0: بندر. احنا هلا عم نحكي عن من جديد، هلا في حسابات وهميه طالعه على الانستغرام، حسابات بيكونوا ناس حاطين عدد متابعين جدا عالي وكله مش واقعي ومش منطقي، وبيشتغلوا على هذا الأساس يعني، بيجيبوا شغل ويجيبوا مصاري من وراء هذا الموضوع لأنه الناس بفكروهم مشاهير. أنت شو رأيك بهذا الموضوع؟
2: أنا بضحك حاله أول شيء.
0: صح.
2: ثانيا أنا هاي كلمة مشهور، مشهور بشو؟ أنا حد علمني بس مشهور أو مؤثر بإيش؟
0: صح. انت بايش بتشهر عن جد، بايش بتأثر؟ هاي الفكرة لو كل حد بيسألها كان بيعرف ليش أنا عم بتابع هذا الشخص، صح ولا لا يا بندر؟
2: هو هيك يعني، بس انا كان مشهور وهو المؤثر يا اخوان. انا شفتش يا مؤثر بالطبخ، واحد شاطر بالطبخ، يا ما بدري ايش على التفاح.
0: صح.
2: شو المؤثر اللي فيك؟
0: مليون بالمئة. شو بتأثر انت جد فعلا معك؟
2: وبيأثر على موضوعك الاولاني اللي هي البنات وبنات التعرف والكلام.
0: اوكي.
2: شوف اذا اقول لك كلمة، في شخص حكى محمد شمس انه محجب او مش محجب ولا كذا، والله احنا الشباب قسما بعزة الله محجبة مش محجبة، لابسة شوال مش لابسة شوال، والله ما احنا عاتقين. هاي اقول لك اياها
0: والله صراحة.
2: وجاء بس في بنات كمان يعني، انا امبارح بنت قدامي انظلمت وازمه وحالته حالة بتسب وبتجمر وحالته حالة قدام تصور فيها. طب يا الله انا قدامي انظلمت وين اروح لك
0: مثلا؟ هذول مستفزين، هذول لازم نخبط سيارتهم كمان، مش بس نحكي معهم كلام عادي.
2: لو نزلت عليها انا بعيد عنك وضربتها ما حدا يلوم.
0: لا استهدي بالله، استهدي بالله، استهدي العائل منك استاذ، العائل منك يعني. بندر شكرا لك، دائما بندر عنده اراء مختلفه غير عن كل الناس، بس هو الوحيد الصريح.
1: صريح بقول لك يعني على الفاضي، محجب مش محجب، لابس محتشم مش لابس محتشم، الامور تمام. صح. عندهم
0: صار له فترة أنفي بحكني معقول. هاي رزقة هلا بيطراني بحكي لي طب شو دخل أنفك بنص موضوع حلقة ال
1: إذا بدك أنفك بحكني بحكك يا دكتور لي قتلة لا لحمة،
0: يا قتلة يا لحمة. حبي إيش الأشياء؟
1: قتلة قتلة
0: قتلة، لا يا رب لحمة إن شاء الله. لا بدناش قتلات يا جماعة، فكونا من هالحكي. طيب ما إحنا بحكم إحنا ذكرنا موضوع الخوارزميات كمان، رندا أصلا آخر فترة إذا لاحظت كتير تسكرت أكاونتات لكثير ناس،
1: في ناس خفوا الفولورز عندهم بشكل أكتر من النص. وغير هيك لينا عم نشوف مثلا موضوع السوشيال ميديا هيك أخذنا لموضوع تاني اللي هو إنه مثلا إذا أنت بدك تنزلي فيديو تمام، فيه نولج، فيه حكمة، فيه دراسة، فيه إشي بهم الناس، ما بجيب فيوز،
0: ما بجيب تفاعل. صحيح.
1: جيبي فعليا جيبي احكي عن حدا، احكي عن مشهور اتطلقت،
0: إثارة جدل، اشي تافه،
1: إثارة جدل فعليا، اشي ما له قيمة وما له، ما فيه عن جد، ما فيه دراسة او ما فيه حكمة او ما بتحكي من اشي بمنظورك الشخصي من خبرتك، ما
0: بتلاقي مش انشهر الفيديو. صح صح.
1: وهذا الموضوع اللي بنحكي فيه انه دائما السوشيال ميديا، الاشياء اللي بنحكي بالعامية اللي بتضرب او الاشياء اللي بتجيب فيوز اللي هي التافهة.
0: صح معك حق.
1: هلا في ناس بيقدروا يجيبوا يعني فيوز على شيء محتوى مرتب، محتوى مدروس مؤثرين، بس الاغلبيه عم بيجيبوا فيوز الفيديوهات اللي بتطلع اللي هي ما فيها نولج.
0: يعني بحكي شغله رندا، انت كمان حكيتي عن هذا الموضوع درجه انه انا اخر فتره صرت عم بشوف في ناس بينزلوا فيديوهات بيحكوا يلا انا بدي اصير تافه عشان يصير عندي فولوورز
1: 100%
0: فعلا انه انا بدي احكي مواضيع تافهه وانا ما بدي احكي بموضوع بهم المجتمع لا سياسي ولا اقتصادي ولا نفسي ولا طبي ولا اجتماعي ولا إشي بس انا بدي اصير تافه واغلب البنات اذا بدنا نحكي المؤثرين البنت يا بيكون محتواها لبس
1: او ميك اب
0: او ميك اب وبتلاقي كل الناس ميتين عليها بس تعدي ما بدك تكتشفي انه هي ما بتعرف تحكي كلمتين والشاب نفس الاشي يا بتلاقي بتافه مثلا او بده يعمل الشغله كمان لبس
1: او اكل
0: او اكل فبطل فيه فعلا محتوى عشان هيك بتشوفي الاسماء اللي فعلا بتلمع بتلمع انه المختلفين جد مختلفين
1: طبعا
0: ومش اي ناس بيعرفوهم
1: لا
0: احنا بنحكي عن هاي الطبقه التينيجرز بحبوا من عمر الثمانية لعمر اللي نحكي 14 بيموتوا على هاي الشخصيات الثانيه اما الناس فعلا الوعي وفهمانه بتعرف مين تحضر مين الشخص اللي لازم ياثر فيهم ولا لا
1: طبعا هلا كل مؤثر الى
0: لا
1: خلص كل مؤثر له سن معين من المتابعين يعني صح. احنا بنكون عارفين انه هذا المؤثر فعليا بيحكي حكي مدروس محتوى مؤثر فعلا فينا بنسمع وبنرد عليه بنسمع مثلا انه نصحنا بالإشي الفلاني نصحنا من المكان الفلاني بنرد عليه فعليا لانه هو انسان تحسيه هيك تقيل مش تافه بيطلع بيأثر في الناس بيفيد إشي بالمجتمع
0: صح.
1: بس الجيل الجديد اللي طالع يعني اللي بيقلد شخص من أشخاص عائلته اللي بتحسي إنه ممكن يغير منظوره كامل يعني أو فكره كامل عشان هو يجيب فولورز أو يجيب فيوز وشفنا حالات الطلاق لين بقول لك شهر 8 هو أعلى نسب الطلاق فيه
0: لأنه صيف
1: يا بنات
0: الدنيا حر ما عم يتحمل حاله
1: إذا هو استفزك أنت إهدي وإذا أنت استفزتيه كمان أنت إهدى لأنه فعليا عم بتطالع دراسة بقول شهر 8 هو أعلى نسب الطلاق الموجودة بالسنة كاملة
0: طب خلينا إحنا نسألهم مع نسب الطلاق ناخد اتصال نعرف إذا أموره تمام ولا مش تمام أوكي صباح الخير
3: صباح النور
0: يا أهلا وسهلا كيفك
3: الحمد لله كيفك أنت
0: الحمد لله عارفيني باسمك
3: صباح
0: صباح
3: اه
0: شو هالاسم الحلو يا صباح يا صباح النور
3: انا ما بحب اسمي لانه على اسم عمتي
0: اوه بتحبي عمتك معناته
3: لا ما بحبها
0: ما انا بحكي انا اول مره بسمع هاي الشغله في حياتي انه حدا بحب عمته انا بحب عمتي والله يعني بس
3: لا ما بحبها بالمره وقطع
0: طب مش ناوي تغيري اسمك ولا خلص راحت الفرصه
3: ما في الوالد متوفى على مين اروح اشتكي خلص
1: ما ليه ما بتحبيها
3: خليني نكمل
1: ليه ما بتحبي عمتك
3: ما بحبها ولا هي بتحبنا
1: مواقف ولا هيك خلاص
0: هي المحبة من الله يعني
3: لا احنا كعائلة احنا يعني عمام وعمات ماشي ما بحبونا احنا خاصة
0: انتم متقسمين يعني عائلة الام بتحبكم اكثر عائلة الام
3: لانه ابوي اخوه من الاب مش من
0: هاي قصه طويله
1: فهموا
3: لحال وابوي لحال
0: معناته هاي صباح هيك بس خلص البرنامج برن لك ساعتين بتقعدي تحكي لنا القصه كامله بس
3: خليني اسالك اسمع بعطيك كل
0: الاسئله خلص كل الاسئله
3: لا بيحبونا ولا احنا بنحبهم ولا بيجونا ولا هم بيجوا ولا بنروح لهم
0: الله اكبر خلص المهم راح المهم راحت البال ونسالك موضوعنا لليوم اوكي
3: اي واحد
1: بالضبط شو حابه تشاركي يا صباح
3: والله انا لو تعملوا برنامج هيك نجتمع كلياتنا ونلغي المتابعه للي بيطبخوا للي بيعملوا وللي بيسووا لانه احنا عملناهم
0: صح
3: يعني هم على اساس انه صاروا مشهورين ومؤثرين من ورانا احنا لانه احنا عملنا لهم قيمه هم ايش بيسووا ايش بيعملوا
0: ولا إيش صراحة
3: والله
0: إنه معك
3: والله
0: صارت هاي حملة مقاطعة المشاهير قبل فترة بس رجعوا الناس نفس الفكرة ونفس الموضوع خلص الناس بتحب هاي القصص يعني
3: هم ثلاثة الأردن بنعدوا على الأصابع ومش جوا الأردن هم برا الأردن
0: طب مين أكثر حدا مشهور بيأثر فيك أو بتحبيه
3: تبعون شباب غماس مثلا
0: مثلا
1: هاي ثقافة فعليا وزع ثقافي يعني على برا البلد وجوا البلد فعليا
3: عن جد هذول مش طبيعيين جو حطاب مش طبيعي يعني في واحدة قاعدة تستنى بس ينسب عليها ولا ينغلط عليها عشان تيجي عشان ترفع قضية وهي مش هنا عشان تكمل الفيلا ولا جاي عبالها اسوارة بدها تشتريها الاسبوع اللي فات طبعا مش انا بتحضر انا بحضرها عن طريق اختي يعني
0: صباح والله شكلك انت ام القصص انا هيك شايفة
3: رنوري
0: يا جماعه حطوا رقم صباح على جنب درن لها بعد بعد الهوا صباح كل يوم بدي اسمع قصصك كل يوم بدي اسمع قصصك طيب اتفقنا
3: خلص
0: ماشي حددي اليوم سعد صباحك يا صباح.
1: ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير يا صباح الورد.
2: كيف حالك؟
1: تمام انت كيفك؟
2: يسعد قلبك يا شيخ رندا.
1: الله يسعدك حبيب. الله يسعدك. عرفني باسمك.
2: طارق ابو وديع معي.
1: اهلا يا طارق.
0: طارق ابو وديع؟
1: اه
0: يا. الله يخلي لك وديع. قد عمر وديع؟
1: لا هو اسم هيك ده.
2: طيب. يا عمره الله يربي يخليك او يعطيك يعني 16 سنه.
0: الله يخلي لك. الله الله يخلي لك. فكرتي اسم حركي
1: انا
0: يعني.
1: فكرت اسم حركي فعليا. طارق ابو وديع.
0: اوكي
1: طارق كنا طارق انت عاي موضوع حاب تشارك
2: حتى على موضوع البنات والشباب.
1: تفضل.
2: شوفي زمان كان يا رندا لما واحد بدي يحكي مع واحدة او بدي يضبط بنت يقعدي لك 3-4 سنين تلحقي فيها.
1: صح فعلا.
2: تمام
1: تمام.
2: وكان في عن جد اخلاق وكان في عن جد جيرة وكان في عن جد يعني احترام كان في كل اشي. هلا من يوم ما صاروا يعملوا انه زي ما بيحكوها خلينا نقول مساواة وابصر ايش صارت الشباب تقل ادبهم كثير على البنات وصارت البنات تلبس كبس مش طبيعي.
0: صحيح معك حق.
2: فصار الوضع مش مناسب بالمرة.
0: يعني انت كمان حكيت على فكرة حلوة انه فعلا زمان كان الشاب يتغلب لإذا بده يحكي مع حدا. هلا ممكن صار الموضوع اسهل بس الفكره بتعرف شغله بحس استاذ ابو وديع انه الفكره حتى الشباب تغيروا والبنات تغيروا فعشان هيك بطلت البنت يعني البنت صارت تحكي اذا بتعطيه 4 سنين بسبب تعدد الخيارات هو حيبطل يلحق. يعني الشاب زمان كان خلاص اذا بده وحده يضل ورا الوحده. هلا اذا الوحده حكت له لا بروح بدور على ثاني وحده. هاي الفكره كمان.
2: في كثير صار. انت فهمت كيف؟
0: اولا
2: شوف هي البنت اللي بتعطيها للشاب مش الشاب بعطيها للبنت.
0: صح. هاي كمان إيه كلام سليم.
2: في وقحين اعطتوا عين ما اعطتوش عين لابسه مش لابسه جلباب مش جلباب مفرعه بده يطقس هذا وقح مع مرض.
0: صحيح صحيح صحيح مليون بالمية.
2: في الثانية يعني
0: خلص انسحب وجهنا مشيلنا اياها اليوم استاذ ابو وديع. خلص يعطيك الف عافيه ويسعد صباحك وشكرا لمشاركتك هيك الحلوه. يعني هو ابو وديع كانت فكرته ايش كان اسم ابو وديع لانه
1: طارق
0: كان بيحكي عن موضوع انه البنات هلا بطلوا زي زمان والشباب هلا بطلوا زي زمان. وانا بتعرفي ايش اللي بخوفني رندا؟ يعني انا ما عم بفكر هلا عم بفكر لقدام بعد 20 سنه.
1: شو رح
0: يصير؟ يعني احنا لسه امورنا تمام فاهمي كيف؟
1: في شوي توازن
0: بس خير. انا بس اتجوز واجيب بنت وكمان تكبر. يعني شو المجتمع اللي ممكن هي تكبر فيه مع التفتح اللي عم بيصير مع الاخلاقيات اللي تغيرت مع العادات اللي شوي شوي عم تختفي مع فكر الناس اللي كله هلا صار بطل زي اول مع قصص التحرش الجرائم اللي عم بتزيد. الجيل الجديد احنا ما عم بفكر هلا عم بفكر بعد 20 سنة كيف بده يعيش كيف بده يتربى التربية الصالحة. نعتبر انه الام والاب كتير تعبوا على تربيته. طب البيئة برا كتير بتلعب دور. فيا جماعة صار الموضوع برا البيت بخوف. يعني انا بحس انه ممكن نرجع لثقافة زمان لما كانت البنت والشاب ينحشروا بالبيت ويدرسوا ويعملوا كل اشي من البيت ويطلعوا على سوق العمل.
1: مستحيل.
0: بس يخلصوا.
1: مستحيل.
0: اما هلا لا يا جماعة. فالله يعينكم على 20 سنة الجايين. فكروا قدام فكروش بهلا. خلينا نطلع هيك فاصل نرجع لكم ما بعد الفاصل.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
6: الآن بلا لهشم اللعب
7: تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
8: أوه الحين رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا، يسعد صباحكم جميعا. وانا بنحكي عن موضوع السوشيال ميديا، موضوع الاكونتات، وموضوع الفيوز عند بعض المشاهير، ونتابع مشاهير ما عندهم محتوى، وما بنتابع المشاهير اللي عندهم محتوى. هذا الشيء طبيعي عم نسمعه. لهيك معنا ضيف مكالمه، راندي النمري، خبير تقني معتمد، بيحكي لنا اكثر عن موضوع السوشيال ميديا. يسعد صباحك.
1: يا اهلا، صباح الورد.
0: صباح النور، كيف حالك؟
2: يا اهلا وسهلا.
1: تمام، نشكر الله. كيف حالكم؟
0: تمام الحمد لله. عم نحكي عن موضوع السوشيال ميديا وعن موضوع الانفلونسر اللي هم بعد القرار اللي طلع جديد من شركه ميتا انه هم عم بلغوا اي اكونتات وهميه وبشيلوا الفولورز كمان الوهميين.
1: صحيح،
2: بس احنا كنا بدنا نسالك، هل هذا الالغاء بيكون فقط للاكونتات الوهميه ولا كمان اكونتات العاديه؟ لانه شفت ناس اكونتاتها عاديه غير وهميه كمان اكونتها التغى، فشو الفكره؟
1: مزبوط، هو الموضوع لا يقتصر فقط على انه الحساب وهمي او مش وهمي، في كثير عوامل بتؤدي انه الحساب يتسكر، خاصه بعد ما صار النظام الجديد بشركه ميتا. صار موضوع AI detection، يعني بعد ما بطلت المسجات end-to-end encrypted يعني مشفرة، صار الـ AI يتدخل. الذكاء الاصطناعي، أدوات الذكاء الاصطناعي تتدخل بأنه هذا الحساب مخالف ولازم حذفه ولا لازم نخليه. زمان كانت الشخص يعمل ريبورت اللي هي إبلاغ على الحساب أو المحتوى، ويتم مراجعته عن طريق الكونتنت مودريترز اللي هي مشرفين المحتوى اللي كانوا يقرروا هذا الحساب يتم إلغاؤه أو يظل. هلا صار لا.
2: يعني انت زمان حكيت لنا زمان بيعملوا ريبورت، هلا صعب، وشركه ما تعملوا قوانين جديده خصوصا للحسابات الوهميه او الحسابات اللي بتحس
0: غير موثقه.
2: طب هل التوثيق ممكن يخلي الحساب مثلا اكثر امانا ولا لا؟
1: يعني بيحميه من نقطه انه الاي اي ما يشوفه فيك.
2: بس
1: اذا كان مخالف بشغله ثانيه التوثيق ما حيفيده.
2: طيب أستاذ، كمان إحنا حكينا هلأ بما أنه إحنا ذكرنا موضوع الأكاونت، وأحيانا ممكن وصلوا لهاي المرحلة أنهم يلغوا أكاونتات لأنه صارت كتير في أكاونتات فيك، صارت كتير في مشاكل قضايا بسبب هذا الموضوع، خصوصا آخر فترة إذا بتلاحظ كتير مشاهير طلعوا يشكوا على هذا الموضوع، انه احنا بنلاحظ انه اكاونتاتنا تسكرت، لازم نسوي. بس انا بدي اسالك بحكم ان احنا عم نحكي عن المشاهير، هل ما بين مشهور ومؤثر في فرق كبير؟ بس ليش انا عم بشوف كمان انه الفيوز والتفاعل حتى اذا بتطلع اي فيديو اكسبلور بيكون بيعتمد فقط على مواضيع مش مهمه او في قمه السخافه او ترندات غريبه، بينما الاشياء اللي انا بشوفها جدا مهمه ما عم بشوف عليها فيوز او نفس التفاعل بنقدر نحكي.
1: صحيح. هلا اجمالا الخوارزميه الالجوريثمز ما بتفرق بين محتوى ترفيهي او تعليمي او تافه او هادف. هي بتقيس كيف الناس تفاعلت معه. فاذا الفيديو بكل بساطه شد انتباه المشاهد من اول 3 ثواني وخلاه يكمله للاخر ويعمل له شير او لايك او كومنت، راح ينتشر اكثر بغض النظر عن محتواه. لذلك هي المشكله مش بالمعلومه او بالكونتنت، هي بطريقه تقديمها او طرحها.
0: طب احنا كيف نحمي اكاونتاتنا انه هي ما تتسكر؟
1: هيك هذا يعني هذا السؤال فيه كثير اجابات. ما تتسكر بسبب انه شافوا نشاط مريب على الاكاونت وسكروه، فلازم نحميه من نواحي السكيورتي. نواحي السكيورتي بننصح دائما بتفعيل المصادقه الثنائيه، اعيد واكرر اللي هي التو فاكتور اوثنتيكيشن، لازم تكون مفعله عشان الاي اي ديتكشن تول زي ما حكينا ما تشوف انه اكاونتك فيه نشاط مريب. اذا دخلتي من وانت بتستخدمي في بي ان ممكن يتسكر. اذا دخلتي وانت مسافره على دوله ثانيه ممكن يتسكر، بس لانهم شافوا انه فجاه سجل دخول من دوله ثانيه.
2: حتى اللي بيشتروا فولورز كمان نفس الاشي،
1: احد الاسباب طبعا، ولكن يعني مش شرط كل حدا بيشتري فولورز يتسكر حسابه، بس هي نعم احد العوامل.
0: طيب اذا تسكر ممكن يرجع، او كيف الطريقه ممكن يرجع الاكاونت فيها؟
1: برجع بحكي لك حسب النوع. في أشياء بتتسكر فيك، في أشياء بتتسكر بس عشان يتأكدوا إنه أنت ريل بيرسون مش روبوت، في أشياء بتتسكر لأنه أنت عن جد مخالف، والنوع الأخير اللي هي عن طريق خطأ تقني من البرمجية وبيرجع على طول بمجرد ما عملت أبيل. عادة إحنا بننصح الناس ما يعملوا أبيل، مش لأنه الأبيل هو التصرف الخاطئ. الأبيل ممكن يكون خطأ كإجراءات من المستخدم، فبيؤدي إنهم لما يراجعوا حسابه يتحول من suspended اللي هي تم تعليق حسابك إلى disabled permanently، تم إغلاق حسابك نهائيا أو تم تعطيل حسابك نهائيا.
2: بس يعني الإنستغرام هي منصة كتير مشهورة، مفروض تكون معايير الأمان فيها والسيكوريتي كتير أعلى من هيك. يعني أنا صراحة عم بنصدم بآخر وقت إنه حتى الهاكينج صار كتير سهل. يعني كتير في هاكرز هلأ عم بيطلعوا وبيحكوا عنهم إنهم بيعملوا وبيسرقوا أكاونتات، خصوصا إنستغرام، إنه أنت تدخل على إنستغرام حدا طلع الموضوع جدا سهل. فأنا هذا اللي بصدمني، إنه ليش إلى الآن ما في طريقة أمان معينة للأكاونتات؟ ليش ما في طريقة مثلا إذا حد بده يكتب كومنت سلبي، الـ AI بدل ما بيشتغل على موضوع إنه أنا أسكر الحسابات دائما يشتغل على موضوع إنه أنا أشيل مثلا الكومنتات السلبية أو اللي فيها ألفاظ 1 2 3؟ يعني أنا هاي كانت فكرتي كمان، ولا شو رأيك أستاذ راندي؟
1: هلا صحيح، هي كمنصة كبيرة مش المفروض نشوف فيها هاي الأشياء، بس كأي نظام جديد بأي شركة سواء عالمية أو محلية تحتمل وجود أخطاء طالما النظام لسه جديد. فهم هيهم مثلا آخر فترة سكرت الأكاونتات بسبب أنه معتبرينها هي أكاونتات انتحالية، يعني هي منتحلة لشخص آخر.
2: نعم.
1: To speak about someone without their permissions.
2: أوكي.
1: يعني للتحدث عن أشخاص أو أعمال بدون إذنهم مباشرة، سواء الحدا عمل أبيل أو ما عمل، واصل للتعطيل النهائي أو مش واصل، كلهم رجعوا. نعم. بلحظة. أوكي. بخصوص سؤالك أنه ليش الهاكينج صار سهل، ليش ما يبنوا أنظمة حماية أقوى؟ هلا هو مش سهل. تأكدي 99.9% من عمليات الاختراق اللي نسمعها ومنشوفها هي خطأ بشري، بيكون واصلك إيميل مبين أنه من متى، مثلا شفنا حسابك قوي، إذا حاب تفعله بالصح الأزرق بشكل رسمي اكبس على هذا الرابط، عبي معلوماتك، فبينخدع المستخدم. أما هيك من برا لبرا بس عن طريق يوزر نيم،
2: لا يعني هاي فكرة إنه حدا يكتب الإيميل ويعمل يضلوا يكرر هذا الموضوع لحد ما إنه يغير الباسورد،
0: واضح لأغلب الناس يعني ما عم بدخلوا على اللينكات
2: غير هذا. في هاي الطريقة مثلا أنا سمعت، هل بتشوف إنه هاي الطريقة صحيحة؟ لأنه كثير عم بسمع إنه هاي الطريقة الوحيدة اللي عم بيعملوها للهاكينج، ولا شو رأيك؟
1: يعني لا، هي أحد الأشياء كانت، بس إذا حدا ظل يكرر يعمل forget my password مرقت لمدة 12 ساعة نقدر نطلع الإيميل والرقم، مش مخفيين زي المعتاد إنه يبين لك آخر رقمين والباقي كله نجوم. كان يبين الإيميل شو هو والرقم شو هو.
0: طيب هلأ
1: هي ثغرة وراحت، يعني بتصير بأي منصة.
2: أوكي.
1: نعم.
0: طيب هلأ بتحس هذا الأبديت اللي صار جديد هو غلط؟
1: مبدئيا فيه كثير أخطاء. نعم.
0: فيه كثير أخطاء، لأنه إذا بدي تسكر حسابي عشان فاكريني أنا مثلا AI، طب هذا الإشي غلط. كيف الواحد ممكن إنه فعليا كيف الواحد ممكن إنه يحمي حسابه وما بده يسكر حسابه بنفس الوقت؟
1: يعني هم مش مفكرين الحدا AI، هو AI صار يقرر إنه هذا المحتوى مخالف أو لا.
0: أيوة.
1: أو حتى كحساب، هي غالبا أغلب الأكاونتات اللي تسكرت آخر فترة تحت بوليسي أو نوع من أنواع التعطيل اسمها Account Integrity، اللي هي بالعربي نزاهة الحساب. نزاهة الحساب يندرج تحتيها كثير أشياء، وكويس أنكم سألتوني عن هاي النقطة، لأنه حتى بدي أنوه على شغلها. أحد بنود نوع نزاهة الحساب اللي هي Account Integrity بتحكي We don't allow people on Instagram to create fake accounts، يعني لا نسمح للأفراد على إنستغرام بإنشاء حسابات زائفة. هاي خلصناها بأنه الواحد يوثق حسابه.
2: صح.
1: النوع الثاني، هم أربعة، النوع الثاني لما يكون حدا تسكر حسابه already على نفس هذا الجهاز أو نفس هاي الشبكة أو على نفس الرقم أو على نفس الإيميل.
2: نعم.
1: ما بيقدر يروح يعمل أكاونت ثاني، لأنه حتى لو لساته مش ناشر عليه إشي ولا عامل لحدا فولو ولا عامل لحدا لايك، لساته فرش بيتسكر الحساب، لأنه بمجرد إنشاؤه هي هاي المخالفة.
2: يعني هيك الواحد بطل قادر يراقب الناس بدون ما يعرفه ولا يعمل فيك أكاونت.
1: 100%.
2: شو هالخبرية والله، مش ما عجبتني صراحة.
1: كل اللي بيجوني من الكلاينتس تلاقي عنده حساب رئيسي وعشرة تحتيه فيك، فأنا شايف الوضع منطقي على عكس الناس.
2: هذا صناع المحتوى أصلاً بيعتمدوا هاي الفكرة، أنهم عندهم أكاونت فيك بيبلشوا فيهم الكومنتات أو بيدافعوا عن حالهم فيها. بس
1: نعم.
2: بس هل بتشوف أنه هاي الفكرة ممكن تهدد صناع المحتوى؟
1: يعني ممكن نعم.
2: أوكي.
1: لأنه شوفي، استخدام حساب زائف زي ما تفضلت قبل شوي، أول على آخر رح ينلقط. أوكي.
2: صح.
1: فزي ما تفضل الأخ اللي قبلي، هو الحدا بيضحك على حاله مش على الناس.
2: صح.
1: سواء بموضوع شراء الفولورز أو أنه يعمل أكاونتات فيك يدافع فيها عن حاله.
2: أيوة.
1: بصراحة بحكي لك أنا شايف النظام الحالي هو منطقي.
2: منطقي
1: لأنه اللي بيعمل أبيل صح فعلا بيرجع حسابه طالما هو مش مخالف، واللي بيعمل أبيل غلط بيتسكر حسابه لأنه أبيله غلط مش لأنه أكاونت.
2: وبنفس الوقت هيك هم يعلوا معايير الأمان والراحة، وإنه بنفس الوقت صار مش أي حدا بيقدر يتعامل مع إنستغرام زي زمان. زمان كان الموضوع الليل، يعني اللي بده يعمل بيسوي، اللي بده يفتح أكاونت حتى مبدأ المسبات سوري على الكومنتس كمان رندا صاروا يركزوا إنه في أشياء بتنشط بالكومنت كامل أو بنعمل على طول ريبورت على الموضوع. طب أستاذ راندي يعني
0: شكرا كثير لمداخلتك فعليا وأعطيتنا معلومات مهمة، وإن شاء الله كل حدا بسمعنا إنه يستفيد من هاي المعلومات. ونشكر الأستاذ راندي النمري على مداخلته معنا، ويعطيكم ألف عافية.
2: شكرا لك. هيك يا جماعة بكون يعني
0: وصلنا
2: هاي حلقتنا اليوم. بس قبل هيك ما نختم معاكم بدي أحكي لكم شغلة حكم اللي حكينا يوم، إنه دائما انتبهوا على الأكاونتس. الفكرة إنه لازم تعملوا تفعلوا نظام التو فاكتور، أي حدا بفهم بالإنستغرام رح يفعلكم إياه. وبالآخر يعني حتى على المسجات دائما كونوا منتبهين إنه أنتوا يكون في فانش مود. فانش مود هو نظام إخفاء المسجات، لأنه أنتوا يا جماعة ما بتعرفوا إيش بيصير لقدام، فالواحد يكون ماخذ احتياطاته. دائما كمان اعملوا سكرين شوتس للأشياء المهمة، لأنه أنتوا ما بتعرفوا لقدام إيش ممكن يصير. الانستغرام هي منصة جدا بتخوف ومش سهلة بنفس الوقت، صح مفيدة وصح ننشر عليها محتوى، ولكن في إلها سلبيات كتيرة، فبتكون تديروا بالكم من هاي القصة. ويسعد صباحكم ولا لا طبعا. واللي راح اكاونته بصراحه بستاهل تضلك ترخبي من اكاونتات فيك. لازم اصلا متى زمان تدخلوا وسكروا اكاونتك عشان تصحي على حالك حبيبتي.
0: خلاص ننهي حلقتنا لليوم
2: ضروري.
0: هلا وصلنا لنهايه مشوارنا معكم لليوم، ونشوفكم بكره ان شاء الله بنفس الموعد. باي باي.
3: والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إيران تنفي إجراء أي محادثات مع واشنطن رغم إعلان ترامب بدء جولة من المفاوضات مع طهران اليوم. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بالضفة الغربية المحتلة، والقيادة السياسية تصادق على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مدن وبلدات عدة. كوبا، البلد الخاضع لحصار نفطي أمريكي خانق، تغرق في ظلام دامس إثر انقطاع كامل للكهرباء. إنفلونزا الطيور تتسبب في نفوق جماعي لطيور بحرية في أستراليا. في محلياتنا، مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية بعد إقراره 6 من مواده. مهرجان جرش يختتم فعاليات دورته 40 بحضور قرابة 130,000 شخص، ووزير الثقافة يقول إن الدورة المقبلة ستكون بحلة جديدة وبرامج جديدة.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. من أرض الخ...

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا عص الهشم اللعب. تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن. من أرض الخ...

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أن نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا. نسألك الغنى عن الناس والعافية من البلايا. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر. اليوم إن شاء الله نكمل في سيرتنا وصحبتنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه السيرة العطرة وإحنا بلشنا نقترب أكثر وأكثر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وبناء المدينة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية. إذا بتذكروا في الحلقة الماضية من السيرة النبوية اتكلمنا عن بيعة العقبة الأولى لما إجوا جماعة ونفر من المدينة المنورة وأسلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام 6 وعادوا المدينة المنورة ومعهم سيدنا مصعب بن عمير. سيدنا مصعب بن عمير اختار النبي عليه الصلاة والسلام بعناية أنه يروح على المدينة المنورة. وحكينا من صفات سيدنا مصعب بن عمير أنه كان منعم امتكتك، يعني بيضبط لباسه، بيتعطر، يلبس الملابس اللي احنا اليوم نحكي لها من الماركات، كان يجيبها من اليمن لأن اليمن كانت تشتهر بالقماش، حتى انه ستار الكعبة كان يأتي من اليمن. وسيدنا مصعب بن عمير من اكثر الناس لباقة في الكلام وحسن للخطاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختاروا وبعثوا مع هؤلاء 6 إلى المدينة المنورة. الآن في قصة لازم نعرفها لأنه انبنى عليها بيعة العقبة الثانية. سيدنا مصعب بن عمير هي شخصية، بدنا نحفظ شخصيات. في صحابي اسمه أسعد ابن زرارة، أسعد ابن زرارة، وفي صحابي اسمه أسيد ابن حضير، وفي صحابي اسمه سعد بن معاذ. هي عندنا 4 شخصيات محورية في حلقة اليوم. هذول 4 أثروا في بيعة العقبة الثانية اللي تلتها مباشرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مين بيكون سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ هو سيد قبيلة بني الأشهل، من أكبر القبائل في المدينة المنورة. أسعد ابن زرارة بيكون ابن خالته. سيدنا سعد هو سيد القبيلة، من أكبر قبائل المدينة، قبيلة بني الأشهل. وأسعد ابن زرارة بيكون ابن خالد سيدنا سعد. وفي صحابي أيضا اسمه أسيد بن حضير، هذا الصحابي بيكون مين؟ بيكون صديقه المقرب لسيدنا سعد بن معاذ. فإحنا عندنا 3 شخصيات من المدينة وشخصية من مكة المكرمة الرابعة، بيكملوا محاور قصة اليوم. كمان مرة عشان بس نتأكد منهم، سيدنا مصعب بن عمير هو الذي أخرجه النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حتى ينشر الإسلام، وكان سيدنا مصعب بن عمير من ألبق الناس. ليش؟ لأنه مكة قبلية وتعتمد على قبيلة واحدة وتوجهها واحد، صعب إنك تغير فيها. المدينة المنورة بالعكس تماما، المدينة المنورة فيها أوس، خزرج، يهود، مشركين، يعني فيها تنوع كبير، بيدخلها تجار، بيخرج منها تجار، فيها ذهب، يعني المدينة المنورة متنوعة. كيف لما نحكي الآن دولة منغلقة تمثل قريش، بدول اليوم مثلا تعرف انه مثلا كوريا مثلا او أوزبكستان، هذول دول منغلقة، قليل ناس بتفوتهم وقليل ناس بتطلع من عندهم، في تجارات لكن كمستوى سياحة ودخول وخروج لا. المدينة لا، كانت مدينة منفتحة بتدخلها الجنسيات المختلفة، مشهور بيناتهم الديانات المختلفة. يعني في مكة عبادة الأصنام بس انتهينا، لكن في المدينة لا، في ناس بيعبد، في ناس نصراني، في ناس من أهل الكتاب اليهود، في ناس بيعبد الأصنام، في ناس ما بيعبد شيء. ولذلك هذا الإشي يحتاج خطاب مختلف. الأنسب كان والأليق سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه، زلمة بيعرف يتكلم، لغة كلامه راقية. اليوم بحكي لك تمام، بحكي عامي وبحكي لا، مثلا احنا بنحكي مثلا لهجة مدنية، بدك تيجي على عمان مثلا من القرى عشان نفهم عليك وتفهم علينا بدك تحكي لهجة مدنية. كان سيدنا مصعب بن عمير عنده هاي الصفات اللي تأهله انه لما يروح للمدينة المنورة يسلبهم بشكله، بأسلوبه، بأناقته، بطريقة كلامه، يعني مدني. فسيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه كان أول الشخصيات في هذه القصة. الشخص الثاني هو سيد قبيلة بني الأشهل، من أكبر القبائل في المدينة المنورة، اللي هو سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه. وعندنا أسعد بن زرارة ابن خالته وحبيبه وصاحبه، والأقرب في الأصدقاء إلى سيدنا سعد اللي هو أسيد بن حضير. لما دخل سيدنا مصعب المدينة أسلم مين؟ أسلم سعد ابن زرارة، سيدنا أسعد ابن زرارة اللي هو ابن خالة سيدنا سعد سيد القبيلة. فهذا الشيء غاض رئيس القبيلة، غاض سيدنا سعد بن معاذ. كيف يجي واحد من مكة يخرط عقلكم وتآمنوا فيه مباشرة؟ كيف؟ فأرسل صديق المقرب، من هو؟ أسيد بن حضير، عشان يتأكد، لأنه سمع أنه أسعد أسلم، مش بس أسلم، وآوى إليه مصعب، قال له بتوكل عندي وبتشرب عندي وبتبات عندي وبيتي مفتوح لأي حدا بده يزورك أو يسأل عن الإسلام، يعني خدمة خمس نجوم. فهذا الشيء ما عجب سيد القبيلة، أنت كيف تعمل هيك من دون علمي وأنا ما بعرف وأنت ابن خالتي وإحنا بنعرف بعض؟ فأرسل صديق المقرب أسيد بن حضير حتى يتأكد من الموضوع. فراح سيدنا أسيد، لما دخل على بيت سيدنا أسعد بن زرارة ومعه سيدنا مصعب بن عمير، قال له اجلس، قال له أنا جيت أتأكد من شغلة. فقال له يجلس، اسمع من هذا الرجل اللي اسمه مصعب جاي من المدينة، عجبك كلامه؟ عجبك، ما عجبك ما في مشكلة، بقوم معك وبسوي لك اللي بدك إياه، بس اجلس اسمع. فأخذ سيدنا مصعب يحكي لسيدنا أسيد عن الإسلام، فلا زال به حتى أسلم. سيدنا أسيد أسلم، فصار المبعوث، عشان نشوف شو القصة، مسلم. فصار عندنا ثلاث مسلمين، مصعب اللي جاي من مكة، أسعد وأسيد. الآن أسيد بن حضير كيف بده ينقل الخبر لسيد القبيلة سعد بن معاذ؟ راح عليه. فلما أقبل بوجهه على سعد بن معاذ سيد القبيلة اللي هو سيدنا أسيد بن حضير، بده يقول له مصعب هيو عند ابن خالتك، بيقول سيدنا سعد بن معاذ أحلف بالله لقد جاء بالوجه غير الذي ذهب به، هذا إجاني بوجه مختلف، الله أعلم لا يكون عملوا معه إشي ولا أسلم ولا صار معه إشي. فلما دخل سيدنا أسيد بن حضير على سيدنا معاذ رضي الله عنه، شو قال له؟ قال له لقد كلمتهما، أنا رحت وفعلا لقيت مصعب هناك وفعلا لقيت أسعد بن زرارة ابن خالتك هناك، لقد كلمتهما وما وجدت في كلامهما بأس. كلامهم والله ممتاز يا سيدنا سعد، يا سيد القبيلة، كلامهم رائع، بينحط على الجرح بطيب. فأنكر عليه سعد اللي هو سيد القبيلة، شو بيقولهم؟ بيقولهم هذا لعب بعقولكم مصعب بن عمير. فسيدنا أسيد كيف بده يخليه يروح هناك؟ كيف بده يخليه يسمع من سيدنا مصعب؟ فقال له يعني في موضوع أهم من هذا يا سعد، الموضوع الأهم إنه القبيلة اللي بناتهم اللي بناتهم منازعة مع بني عبد الأشهل، سوف يغيرون على أسعد بن زرارة ليقتلوه حتى يخفروك فيه، عشان يغيظوك ويمكروا لك بدهم يقتلوا ابن خالتك، فالحق ابن خالتك في بيته. فسيدنا سعد أخذ حربته ومباشرة ذهب إلى أسعد بن زرارة، بده يحميه ويفزع له فزعة عائلية يعني. فلما دخل عليهما، ولا البيت ما في حدا ولا في مشاكل ولا في حد يأخذ ثار ولا في حد يقتل حدا، لكنه وجد سيدنا مصعب وسيدنا أسعد بن زرارة ابن خالته. فقال له اجلس يا سعد. فأنكر عليهم وشتمهم سيدنا سعد بن معاذ، ليش؟ لأنه جاي حمية، يعني انغدر، عرف أنه سيدنا أسيد بن حضير ضحك عليه بس عشان يجي ويسمع من سيدنا مصعب رضي الله عنه. فسيدنا مصعب قال له يا أخ العرب، يا أخونا، يا سعد، انت اجلس وبنكلمك، اذا عجبك الكلام ممتاز، ما عجبك الكلام اكف لساني وانتهي.
1: سيدنا سعد بيشتم بسيدنا مصعب وبيشتم بابن خالته أسعد إنهم ضحكوا عليه، وسيدنا مصعب بيرد بكل برودة وهداوة وطيب خاطر وبقول له بس أنت اسمع مني، إذا عجبك الكلام خذ، ما عجبك والله لأسكت وما تسمع مرة ثانية عن الإسلام شيء. بيقول له سيدنا سعد لقد أنصفت، أنت أنصفت، وضرب حربته في الأرض وجلس. وأخذ سيدنا مصعب بن عمير يكلم سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه عن الإسلام، فكلموا بالقرآن، قرأ عليه القرآن وقرأ عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتعاليم الإسلام، فلا زال به حتى تغير وجهه، تغير وجهه. سيدنا مصعب بحكي وسيدنا معاذ لسه ما أسلم، تغير وجهه، انبسط من هذا الدين العظيم اللي بيخاطب الفطرة وبيحيي قلب الإنسان وبينقله من ظلمات الكون إلى نور الله سبحانه وتعالى. فبيقول فعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. فلما انتهى سيدنا مصعب من كلامه مباشرة سيدنا سعد شو قال له؟ قال له يا مصعب، وكيف ندخل في هذا الدين؟ أنا طيب بدي أدخل في هذا الدين شو أعمل؟ فقال له سيدنا مصعب تتوضأ وبتطهر ثيابك وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج سعد مباشرة إلى بيته، ثم اغتسل ولبس لباس جديد وعاد عند سيدنا مصعب بن عمير وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف الاختيار الدقيق من النبي عليه الصلاة والسلام. لو أرسل شخص ثاني ممكن يكون عنده علم أكثر من سيدنا مصعب، لكن ممكن يكون حاد الطباع، ممكن يكون بيرد الكلمة بالكلمة، ممكن يكون ما بيرضى إنه أنت تحكي معي بهذا الأسلوب، لكنه اختار سيدنا مصعب بن عمير. فأسلم سيدنا معاذ وانطلق مباشرة إلى قبيلته وقريته. قال ما تقولون فيه؟ شو بتحكوا عني يا قبيلة بني الأشهل؟ قالوا له أنت سيدنا وأنت المطاع فينا وإنت وإنت وإنت وإنت وإنت. قال فأنا عليكم حرام حتى تشهدوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فآمن بنو الأشهل كلهم. الله أكبر، كلهم آمنوا. هذا اليوم لوحده، اليوم اللي كلم فيه سيدنا مصعب سيدنا سعد بن معاذ، آمن فيه أكثر من 13 سنة اللي مضت في دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا عشان نعرف حقيقة اليقين بالله والتوكل على الله. النبي ما استسلم، والنبي لا زال يحاول، والنبي يبعث رسول عنه في المدينة سيدنا مصعب، هو لا زال يقاتل ويدافع ويذب عن دين الله في مكة المكرمة ويدفع عنه الأذى ويدفع عن أصحابه الأذى، لكن قلبه متيقن بالله سبحانه وتعالى أن الله متم هذا الأمر. عشان هيك

0: نطلع فاصل عشان نحكي العبرة من هاي القصة وبعدها نكمل إن شاء الله في بيعة العقبة الثانية. نطلع فاصل نرجع خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-4531-740.
3: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين، ومرحبا فيكم في درس السيرة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. حكينا عن صحابي جليل من صحابة رسول الله، شايفين هذا سعد بن معاذ اللي أسلم في يوم واحد على يده أكثر من اللي أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم طوال 13 سنة.

0: هذا الصحابي فقط بعد 5 سنوات رح يموت، لكن موته مش عادية. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اهتز له عرش الرحمن، العرش اللي هو أكبر مخلوق في الوجود يهتز لموت سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه. سيدنا سعد بن معاذ بنتعلم من قصته مع سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنهم إشي كبير. الأول التوكل على الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابن عطاء الله السكندري بيقول أرح نفسك من هم التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به أنت لنفسك. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام، هاي رسالة إلنا يا جماعة الخير. النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة يشتغل في مكة، ما مل ولا كل، بيأخذ بالأسباب ومعتمد في قلبه على الله سبحانه وتعالى. طيب شو النتيجة؟ النتيجة على الله، ما إلي علاقة فيها يا جماعة. من أكثر الأشياء اللي بتثقلنا اليوم وبتهد ظهورنا اليوم إني أنا بدي أجيب النتيجة، أنا بدي أحصل الرزق، أنا بدي أطول الوظيفة، أنا بدي أجيب كذا، وأنا بدي أأمن مستقبل أطفالي وأبنائي، أنا بدي أجيب النتيجة. هذا الشيء اللي أنت بدك تجيب العاقبة، أنت العاقبة مش إلك، العاقبة لله. إذا بدك تعرف معنى التوكل على الله فعلا، بدك تعرف شغلة إن أنت عليك أن تأخذ بالأسباب. بدك تأمن رزق أولادك، تمام، بدك تشتغل وتحصل مبلغ مالي وتدرسهم وتأخذ بالأسباب وتعلق قلبك بالله. طيب شو راح يصير في المستقبل؟ هذا مش إلك، هذا لله سبحانه وتعالى. بدك تحصل الوظيفة، بعمل CV كويس، بجهز لمقابلتي، بلبس لباس كويس وبروح بقدم للوظيفة، وأنا ماخذ بكل الأسباب. مجرد ما أطلع أنا بكون قلبي متعلق بالله سبحانه وتعالى. بدي أتزوج، بقدم للعائلة الكريمة وباخذ بالأسباب، وقلبي معتمد على الله سبحانه وتعالى. إذا كان في خير هاته، ما فيش خير اصرفه. هذا هو التوكل. النتيجة مش إلك. إذا بدك تظلك شاغل بالك بالنتيجة، والله لتقتلك هم وما تعرف تنام. في ناس بيقولك أنا بحط على راسي على المخدة بقعد بطول لما أنام، ما بنام، لأنه أنت بتبحث عن النتيجة، بتبحث عن الخاتمة، بتبحث عن النهاية. النهاية مش إلك، النهاية لله سبحانه وتعالى. ربنا طلب منك شغلتين، تأخذ بالأسباب التي توصلك إلى النتيجة اللي أنت بترغب فيها، تمام، ثم تعتمد بقلبك على الله. الآن النتيجة وافقت مرادك، النتيجة وافقت المراد اللي أنا بدي، أبدي وظيفة حصلت عليها، بدي ربح من بيع سلعة معينة حصلت عليها، بدي أتزوج من فتاة معينة حصلت عليها، تشكر ربك سبحانه وتعالى وبتحمده أنه وفقك بعد أنك أخذت بالأسباب واعتمدت على الله، الله أنجز لك ما أردت لنفسك. ما كانت النتيجة اللي بدك إياها، كان على عكس ذلك، بدك تصبر وتحمد ربك سبحانه وتعالى. ولذلك النبي شو بيقول؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالنبي عليه الصلاة والسلام الحاصل إيش عمل؟ النبي كان يأخذ بالأسباب، ولا زال يدعو ويكلم هذا ويروح على القبائل ويحدث القبيلة الفلانية ويرجع للقبيلة الفلانية، ويبعث سيدنا مصعب بن عمير 13 سنة يأخذ بالأسباب، 13 سنة يأخذ بالأسباب وقلبه معتمد على الله سبحانه وتعالى. بعد هيك التدبير من مين؟ التدبير مش من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما جاب سيدنا سعد وقال له أسلم أنت وقبيلتك، التدبير من الله سبحانه وتعالى. الله يدبر النتيجة عند ربك سبحانه وتعالى. أسلمت قبيلة كاملة في ساعة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام في 13 سنة ما أسلم معه 70، العدد كان أقل، لكن في ساعة واحدة تسلم قبيلة كاملة. هذا هو تدبير الله سبحانه وتعالى. فأرح نفسك من هم التدبير. أنت يا شاب، يا بنت، يا أب، يا تاجر، أيا كان موضعك، أنت بس خذ بالأسباب وخلي قلبك متعلق برب الأسباب، ولا تهكل هم النتيجة، لأن النتيجة الله يديرها بحكمته سبحانه وتعالى. ربما أعطاك فمنعك، ربما أعطاك فمنعك، يعني أعطاك الشيء اللي أنت بدك إياه فمنعك عما هو خير منه، وربما منعك فأعطاك. ممكن ربنا في شيء أنت بدك إياه ربنا يمنع عنك الآن لأنه في خير قادم هو العطاء الحقيقي. فمتى ما فتح لك باب الفهم ربك سبحانه وتعالى فتح لك باب الفهم إنه النتيجة على الله، أشهدك الله أن العين أن المنع هو عين العطاء. متى ما فتح لك باب الفهم ربك سبحانه وتعالى بيعرفك إنه المنع في المكان اللي كنت بدك شيء منه وربنا منعك عنه هو عين العطاء. وكم من مرة كم من مرة اجينا حكينا لنفسنا وكنا بدنا شغلة كثير ونطلبها من ربنا وحريصين عليها ويمكن بكينا لأجلها، وبعد ما يمر الزمن تقول يا الله الحمد لله أنه ربنا ما جابها، كيف كنت أفكر أنا، كيف كنت أشتغل. يا ربي لك الحمد إنك ما يسرت. أحيانا واحد بيكون بده يتزوج وحدة وقاتل حاله عليها وبده يحارب أهله عشانها وبيبكي، وبعد سنوات بتمر بيقول الحمد لله أني ما أخذتها، الحمد لله أني ما تزوجتها. واحد بيكون بده وظيفة بيقول الحمد لله ما رحت عليها. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. ومتى ما فتح لك باب الفهم عنه علمت وأشهدك أن المنع هو عين العطاء. وأحيانا المنع الأبدي بيكون عين العطاء، ممكن ما يكون العطاء في الدنيا، ممكن ربنا يمنعك من شيء في الدنيا بس يبدلك إله في الآخرة، هذا عين العطاء. لأن الدنيا فانية وما عند الله في الآخرة باقي. اليوم ربنا سبحانه وتعالى ما أعطى أهل غزة النعيم المقيم والهناء والبسط والراحة والرخاء، ما أعطاهم مش عيشة أقوام آخرين، يمكن في نفس الإقليم بعيدين دول مجاورة، تلاقي الواحد منهم عايش بفيلا وعنده سيارة وشركات وخدم وحشم، قمة العطاء، قمة العطاء. وهذاك قمة المنع. لكن ممكن هذا يكون معطى فمحروم، انشغل بالنعمة عن المنعم، وهذاك صبر وشكر وقال له يا رب أنا راضي. أيهما بحقك بحق الله المعطى؟ هذا المعطى اللي صابر، مش المحروم اللي غفل عن النعمة، غفل عن المنعم بالنعمة. فمتى ما أشهدك معرفة الإلهية وحكمته عرفت وعلمت أن المنع هو عين العطاء، لأنه هذا يدخر الله سبحانه وتعالى له بصبره ورضاه عن قدره شيء في الآخرة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا المسكين يظن أنه معطى لكنه في الواقع محروم، محروم، غفل بالنعمة عن المنعم سبحانه وتعالى. هاي واحدة، التوكل على الله، تأخذها من قصة سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، إنه أنت تأخذ بالأسباب وتعتمد على الله والنتيجة لا تهكل همها. سلم سلم سلم، قل له يا رب أنا راضي، قل له يا رب أنا راضي. بدك سيارة ودك تروح تشتريها بكرة وشفت سيارات كثير واتفقت مع الزلمة، استخير وخذ بالأسباب واعتمد على الله. مشت البيعة؟ مشت، أنا مبسوط الحمد لله. ما مشت؟ يا ربي لك الحمد راضي، زي ما رضاي لو إيش لو أخذت السيارة. اللي بيعيش هيك بيعيش حر، ما بيملكوا شيء. اللي بيعيش هيك متوكل بيعيش حر. والله المتوكل على الله ما بيحابي مديره، ولا بقعد يتزلف له، ولا بقعد يكذب عليه، لأنه بيعرف إنه العبد الموظف عبد لله سبحانه وتعالى، الله بيحركه زي ما بده، تمام. فما بقعد يتملق وما بقعد يكذب. اللي متوكل على الله حر كالبائع المتوكل. البائع بيعرض بضاعته ممكن يكون فيها عيب ببينه لأنه بيعرف إنه رزق على الله، هاي عيبها يا سيدي، حبيت أخذ حبيت، ما حبيت أنت حر. مش واحد ثاني بياع بيحلف عشان ينفق سلعته وبيخبي العيب عشان ينفق سلعته، لا، هذاك هو بده يجيب التدبير، تلاقيه تعبان بيخبي من هون وبيعمل من هون بده يدبر الرزق. أما الأول المتوكل، لا لا لا لا، هاي بضاعتي وهذا اللي عندي، إن أحببت خذ وإن ما أحببت ما أخذ، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. المال اللي باخذه منك لما تشتري سلعتي ترى هذا مش منك، هذا رزق من الله ساقه إلي، والسلعة اللي بتاخذها هاي مش مني، هاي من الله إليك. هكذا يعيش المتوكل حر، حر حر حر، يعني بكمال الحرية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه هذا المتوكل بالطير، قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير. تغدو خماصة بتروح جعانة جعانة، وتروح بطانة ترجع مليانة. الطير خرج من عشه، لا عنده وظيفة ولا عارف وين رح يلاقي أكله ولا عنده أي شيء، خرج متوكل على الله. أخذ الأسباب، شو الأسباب؟ رفرف جناحيه، قلبه مع مين؟ مع الله. شو رجع؟ رجع بطانة، رجع ببطن ملآنة طعام وشراب. إذن إن شاء الله نأخذ من هاي القصة حقيقة التوكل على الله، ونخلي أسلوب حياتنا هيك، لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيحب المتوكل عليه. المتوكل على الله يشهد أن الله معه، المتوكل على الله في أعماله هذا يعرف أنه في رب يدبر، لكن اللي هو بده يدبر النتيجة وناسي ربك هذا على خطر عظيم. هذا مش متذكر انه ربك موجود سبحانه وتعالى، لا بده يغش عشان يجيب، وبده يتملق للمدير عشان يرتفع رتبه، وبده يعمل المستحيلات عشان ياخذ الوظيفه. لكن هذاك الاول متوكل على الله، بيعرف انه له رب سبحانه وتعالى يدبر الامور. وربنا بيقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، خلص حسبنا الله ونعم الوكيل. الصحابه هيك قالوا، شو ربنا قال؟ قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. سيدنا محمد في الهجرة لما سيدنا أبو بكر خاف على النبي، قال له يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، ربك الثالث معنا، إحنا متوكلين عليه. هو أمرنا وأخذنا بالأسباب واتخذنا طريق مخالف للهجرة وتخفينا وخلينا واحد يطمس الآثار، إجوا هسا إذا لقونا هذا أمر الله، نجونا هذا أمر الله، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ خلص ترك الأمور لله يا أبا بكر. فسيدنا أبو بكر ترك الأمور لله، فشو قال ربنا؟ فأنزل الله سكينته عليه، صار حر سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر صار حر، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. هذا الدرس الأول من القصة. الدرس الثاني يتعلق بمنظومة الأخلاق، وكيف لازم الإنسان يعامل من أساء إليه. وهي بصراحة تحتاج إلى رجل يجاهد نفسه. الخلق اللي راح نحكي عنه الآن بيحتاج إلى رجل قادر على أنه يضبط نفسه بشكل كبير، وهي بدها مجاهدة. وربنا سبحانه وتعالى أسأله أنه يعيننا عليها، اللي هو رد الإساءة بالإحسان. واحد يسيء لك لكنك تضبط نفسك وتحسن إله. سيدنا مصعب بن عمير لما دخل عليه سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه أخذ يشتمه، قال له أنت واحد اثنين ثلاث أربعة جاي تسفه عقولنا وتبدل ديننا وتغير أحوالنا. فسبحان الله سيدنا مصعب بن عمير ما التفت إلى سيدنا سعد رضي الله عنه بنفس الهيئة والأسلوب، ما رد الشتيمة بالشتيمة ولا سبه ولا قال له عجبك عجبك ما عجبك أنت حر. قال له يا أخي يا سعد اقعد، إذا عجبك خذ، ما عجبك والله ما بفتح معك سيرة الإسلام مرة ثانية، بس يعني بس اسمعني. وهو بيشتم فيه بكل أدب. شو اللي حصل؟ شو النتيجة؟ النتيجة إنه أسلم سعد بن معاذ وأسلمت قبيلته بسبب إنه سيدنا مصعب رد الإساءة بالإحسان. سيدنا زين العابدين، عشان نشوف أثر رد الإساءة بالإحسان. سيدنا زين العابدين مين بيكون هذا؟ سيدنا زين العابدين هو ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا علي اللي جده النبي عليه الصلاة والسلام. زين العابدين كان ليش اسمه زين العابدين؟ كان مشهور عنه كثرة سجوده لله تعالى، كان اسمه الإمام السجاد لكثرة سجوده لله سبحانه وتعالى. يوم من الأيام طلع من المسجد، فإجا واحد من اللي بقلوبهم ما بيحبوا أهل البيت، ما بيحبوا أهل البيت، فقال له أنت زين العابدين؟ زين يعني من الزين والجمال. قال تفضل يا أخي، وسيدنا زين يبتسم بوجهه. قال له أنت شين العابدين، أنت كذا منافق كذاب دجال تتظاهر بصورة الصالحين إلى آخره. وسيدنا زين العابدين يبتسم بوجهه، يبتسم بوجهه، تخيل، حتى انتهى من كلامه، تعب هذا قد ما سب. قال له هل انتهيت يا أخي؟ شكر الله لك، أنت أزديت إلي معروف، والله نبهتني على حالي، يمكن فعلا أنا أكون برائي في الناس، يمكن يكون عندي رياء، يمكن يكون عندي كبر زي ما أنت حكيت، يمكن يكون أنا صح بظهر بصورة الصالحين وأنا مش صالح. أستغفر الله عن كل ذلك، بارك الله فيك على نصيحتك. تخيل كيف بيحكي معه، هذاك بيسب عليه وهذا بيحكي له، بيعامله بلطف وأدب. فبكى الرجل اللي قدامه، بكى لأنه ذبحه بأخلاقه، ذبحه بطيب معاملته. قال له سامحني يا سيدي، لقد أغراني القوم، في ناس غروني وقالوا لي إن أنت جعلت زين العابدين يجهل عليك، يعني يغضب عليك، أعطيناك 1000 درهم. قال هذه عشان هيك أنت عملت كل هالحركة؟ فأمر له بعطاء فأعطاه إياه. سيدنا زين العابدين شو يعمل؟ ترجم قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السيئة بالتي هي أحسن. شو أحسن من السيئة؟ الحسنة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اليوم مطلوب منا، وأنا أستغفر الله، أنا هذا الخلق بحاجته، إنه نرد الإساءة بالإحسان. الشخص اللي بيسيء لك تحاول تمتص الغضب وتقابل إساءته بالإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى الصحابي قالوا لا تغضب لا تغضب لا تغضب 3. فالصحابي استغرب، يا رسول الله أنا جيتك تنصحني 3 مرات أطلب منك وترجع لي على الغضب؟ فلما تفكر الرجل قال فعلمت أن الشر كله أصل الغضب، كل أصل من أصول الشر أصل الغضب. بتسب الذات الإلهية، بتطلق زوجتك، بتكسر البيت، بتتهاوش مع غيرك، تقتل الناس. فقال فعلمت أنه أصل الغضب. فإحنا بحاجة الآتي، لما حدا يغضبنا يشتمنا استحضر هذا بده واحد ملك فعلا زمام نفسه ويستشعر مراقبة ربه. إذا حدا أسألك أنت بين خيارين، خيار إنك تفعل الشيء اللي بيرضي شهوة نفسك اللي هي الانتقام والغضب، وإنك ترد الإساءة بالإساءة، وإنه هو مش أحسن مني ولا أقوى مني، وفي خيار ثاني أن تفعل مراد الله تعالى، في مراد نفسك وفي مراد ربك. إذا قدمت مراد نفسك راح ترد الإساءة بالإساءة ونشوف مين أعلى، يلا. وفي مراد ربك، سيدنا مصعب في القصة قدم مراد ربه، قال له أنا آسف وحقك علي وكذا، ويمكن أزعجتك بدخول المدينة وكذا، بس اسمع مني، إذا سمعت تمام وعجبك كويس، ما عجبك والله ما أحكي عن الإسلام مرة ثانية، وراح أطلع من المدينة وأسوي اللي بدك إياه. شوف كيف قدم مراد الله. فلما قدم مراد الله ربنا شو قال لما أنت تدفع هذا بهذا؟ قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كم مرة بنشوف بالسوق واحد مثلا بيكون زعلان، تقول له أسف أسف والله حقك علي، والله مش بالعمدا، شو بتلاقيه تغير وجهه مباشرة، بيقول لك لا لا خلص معلش ولا يهمك، الله يبارك فيك، الله يسعدك. ليش؟ هذا نص قرآني، والقرآن لا يخطئ. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، شوف، إلا الذين صبروا، بدها صبر، لأن الصبر هو عمارة عن ضبط وإحجام للنفس. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الرسالة الأخيرة في القصة إنه المدينة المنورة سبحان الله كانت مهيئة لإيش؟ مهيئة للإيمان. مين اللي هيئها للإيمان بالله تعالى؟ بتعرفوا مين؟ أشد أعداء الله سبحانه وتعالى اللي هم اليهود. اليهود كانوا أهل كتاب، يعني أهل كتاب سماوي، أهل رسالة سماوية. فأهل المدينة كان عندهم هذا الشعور أصلا موجود، إن قريش وثنية وأصنام وسنوات طويلة على هذا الشيء، يعني ما أهل كتاب إيش أهل كتاب، لكن أهل المدينة بخالط أهل الكتاب، بيعرف إنه في كتاب أنزل من السماء، بيعرف إنه في رسول جاء، بيعرف إنه الله بعث رسالة وبعث رسول، فكانوا مهيئين لهذا. فسبحان الله الذي هيأ للإيمان بالله سبحانه وتعالى، من وين إجت؟ من ألد أعداء الله لله سبحانه وتعالى، اليهود. وأنا بتأمل بالقصة بقول سبحان الله، اليوم لعل الفتح والنصر اللي يفرش له الطريق هم ألد الأعداء اليهود بالشيء اللي بيفعلوه بالمسلمين اليوم، بقتلوهم، بيمكروا لهم، بيوقعوا بين الدول العربية، ذبحوا إخواننا وأبنائنا وأطفالنا وآبائنا وأمهاتنا وخواتنا في غزة، جوعوهم، حرموهم الدواء، حرموهم الماء، حرموهم الغذاء. هذا الشيء كله أحيا شعوب العالم، مش بس الشعوب العربية ولا الشعوب الإسلامية، إلى القضية الفلسطينية. اليوم رؤساء دول وحكومات بتندد بما يفعله اليهود في فلسطين وخاصة في غزة وفي الضفة. اليوم نتنياهو وعصابته المجرمة الإرهابيين مطالبين لمحكمة العدل الدولية، وهذا كله مين اللي فرشه؟ هم بأفعالهم. أولئك الصابرون الله اختارهم للمحنة وربنا سبحانه وتعالى بكافئهم عليها، وهؤلاء لعلهم هم اللي إيش اليوم بيفرشوا هاي الأرضية عشان يكون إن شاء الله فتح من الله ونصر قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعجل بالفرج عن إخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان في مستضعف أو مقهور أو محزون أو مظلوم أو مبعد عن وطنه وعن بيته وعن أهله. اللهم آمين. ألقاكم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في يوم الغد. إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: ملآن بلا عص لهشم اللعب، تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إيران تنفي إجراء أي محادثات مع واشنطن رغم إعلان ترامب بدء جولة من المفاوضات مع طهران اليوم. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بالضفة الغربية المحتلة، والقيادة السياسية تصادق على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مدن وبلدات عدة. كوبا البلد الخاضع لحصار نفطي أمريكي خانق تغرق في ظلام دامس إثر انقطاع كامل للكهرباء. إنفلونزا الطيور تتسبب في نفوق جماعي لطيور بحرية في أستراليا. في محلياتنا، مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية بعد إقراره 6 من مواده. مهرجان جرش يختتم فعاليات دورته 40 بحضور قرابة 130,000 شخص، ووزير الثقافة يقول إن الدورة المقبلة ستكون بحلة جديدة وبرامج جديدة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار، وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة المياه تطلق منصة النافذة الواحدة لمشروع النقل الوطني الهادفة لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح وتسريع تنفيذ المشروع. الأردن يسير قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة محملة ب 32 كرفانا. إيران تقول إنه لا محادثات حاليا مع واشنطن، لكنها تؤكد وجود مباحثات مع عمان بشأن مضيق هرمز. السفارة الأمريكية في بيروت تؤكد استمرار المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما. إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة مخاوفها بشأن خطة غزة بعد موافقة حماس المبدئية على نزع السلاح.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
8: زمان كان الكهف والمغارة دار،
9: وبيت الشعر دار.
8: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: برحب فيكم متابعينا ومستمعينا بحلقة جديدة من برنامجنا الطبي برنامج مرهم. مثل ما عودناكم كل يوم اثنين من الساعة 3 للساعة 4 عم نستضيف طبيب مختص يجاوب على أغلب الأسئلة الشائعة في مجاله الطبي. وقبل ما نبلش بحب أذكركم أنه بتقدروا تشاركوا معنا بهاي الحلقة عن طريق الاتصال على الرقم 078-46-31. طبعا بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية خصصنا حلقتنا اليوم لواحد من أهم المواضيع اللي بتهم كل أم وكل عائلة، وهو الرضاعة الطبيعية. كيف منقدر نميز بين النصائح الطبية الصحيحة والمعلومات المنتشرة على السوشيال ميديا؟ فبرحب اليوم بضيفتنا الدكتورة بتول الصيفي، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
2: أهلا فيك
1: دكتورة، نورتي برنامج مرهم.
2: تسلمي.
1: بس قبل ما نبلش بحلقتنا اليوم بحوارنا رح ناخد استطلاع رأي مع زميلتي بيان الماضي ونشوف كيف الناس كانت ردة فعلها على موضوع حلقتنا.
2: أكيد.
3: لما يتعلق الموضوع بأطفالنا، شو أكتر الشغلات اللي بتدور ببال الأهل؟ وشو أكتر الأسئلة اللي بتشغل بالهم؟ وكم في سؤال حابين يعرفوا إجابته الطبية العلمية الصحيحة؟ برأيك شو أكتر معلومة لازم كل أم وأب يعرفوها عن صحة الطفل؟
4: هلأ بتخيل أهم إشي إنهم يعرفوا متى البيبي، يعني لما يصيبوا مثلا المغص، كيف بميزوا الأهل إنه مغص أو وجع، إنه وجع إنه تعبان مريض. إشي تاني، متى كم عدد الرضعات باليوم، أو متى تعرف الماما أنه متى هو جوعان البيبي. تخيل هاي الأشياء المهمة للبيبيات بشكل عام.
3: برأيك شو أكتر معلومة لازم كل أم وأب يعرفوها عن صحة الطفل؟
5: أنا بشوف أنه لما ينولد البيبي وخاصة لما يكون حديث الولادة، إذا لاحظوا مثلا أنه في تغييرات بالشكل أو مش زي الأطفال اللي بيكونوا بعمره، أنهم يتجهوا أنهم يعملوا الفحوصات الوراثية اللي هي أصلا لازم تكون بروتوكول دائما أنهم يعملوه الأهل أول ما ينولد البيبي.
3: شو برأيك أكتر إشي بيقلقك عن صحة طفلك؟
6: والله بصراحة موضوع الأطفال يعني شوي مزعج، خصوصا بالأشهر الأولى من عمر الطفل. أكثر إشي بصراحة بحسه مزعج الحرارة. إذا الطفل صار عليه حرارة هذا مؤشر، يعني بعتبره مش لازم واحد يتهاون فيه، يعني مؤشر خطير. فأنا بوجه رسالة للأهالي، إذا خصوصا الأطفال خلينا نحكي بالأشهر لعمر السنة، الحرارة كثير خطيرة إذا كانت مرتفعة بشكل كبير. مباشرة إذا ما تجاوب مع خافض الحرارة أو الإجراء المنزلي، مباشرة يوديه على طوارئ مستشفى، لأنه قد يكون في إشي لا سمح الله إذا سكت عليه يسبب أشياء خطورة أكثر، أو ممكن يسبب مشاكل أكبر هو بغنى عنها. فمباشرة يودي على طوارئ أو استشار الطبيب، أو يودي على الطبيب تدخل طبي أفضل. يعني
3: كممرضة وكرئيسة قسم الولادة الطبيعية لفترة طويلة، شو برأيك الأفضل، الرضاعة الطبيعية ولا الرضاعة الصناعية؟
7: لا طبعا أكيد الرضاعة الطبيعية أحسن بكتير من الرضاعة الصناعية. الرضاعة الطبيعية في إلها كتير فوائد بالنسبة للأم وللبيبي. لا، فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم، فهي بترجع الرحم لوضعه الطبيعي، كمان بتزيد رابط الأمومة اللي بين الأم وطفلها اللي بيبلش أصلا عند الولادة مباشرة، كمان بيرجع وضع الرحم الأم لطبيعته، وبيرجع وزنها اللي زادته خلال فترة الحمل لوضع الطبيعي. بالنسبة للبيبي كتير بيكتسب مضادات حيوية اللي بيأخذها من الحليب الطبيعي اللي بيأخده من أمه.
3: هل برأيك الحليب الصناعي بيغني عن الحليب الطبيعي؟
8: لا طبعا، ما في أحسن من الحليب الطبيعي، لأنه إحنا سمعنا من أمهاتنا وجداتنا يعني الرضاعة الطبيعية ما في زيها، بتعطي مناعة للطفل، بتحميه من الأمراض، وبتحميني أنا كأم طبعا، وبطل إنه البيبي يمرض على المدى الطويل.
3: وهيك كانت أسئلة الأهالي واستفساراتهم، بس شو الإجابات الطبية الصحيحة؟ لنعرف أكثر خلينا نرجع لك دينا بالاستديو مع دكتورة بتول الصيفي.
1: دكتورة بتول، شو رأيك بالحكي الناس والأهالي؟
2: هلا يعني الناس كتير بيخافوا لما يعرفوا إنه في طفل مريض، بتوتروا، يعني حتى أبو البيبي بتوتر والناس اللي حواليه بتوتروا. لفتني اللي بيحكي إنه الحرارة خطيرة. بالعكس، الحرارة مؤشر كتير منيح، بيبين لنا عن جد إنه الجسم فيه التهاب، إنه في عنا مشكلة وبدها علاج. الحرارة ما بتخوف. زمان كانوا يحكوا إنه الحرارة بتخوف، بتأثر على الدماغ، هاي من الأشياء اللي كتير غلط. هلأ الحرارة حتى لو وصلت 38.5 39 الطفل مرتاح نفسه مرتاح. بالتوصيات الجديدة بحكي لك ما في داعي تعطيه خافض حرارة، ممكن ترجع تقيس حرارته بعد ساعة تتأكد إنها نزلت لحالها، ممكن مع كمادات تنزل، ممكن نعطي مخفضات الحرارة العادية اللي هي الباراسيتامول، ما نلجأ للآيبوبروفين والأشياء الثانية. فهي أول شغلة لفتت نظري. الشغلة الثانية لفتت نظري عن الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية أكيد هي الأساس، وإحنا اليوم بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية كتير حابة بس يعني رسالة عن جد من عنا قبل ما نبلش الحلقة، إنه إحنا اليوم عشان ما نحسس أي أم بالذنب، في كتير أمهات ما قدروا يرضعوا طبيعي، في كتير أمهات واجهوا صعوبات في الرضاعة الطبيعية، ما قدروا يرضعوا طبيعي لأسباب طبية، لأسباب أمراض بتاخد أدوية، لأسباب شخصية لشغلها. فإحنا هون حتى ندعم الأم سواء رضع طبيعي أو رضع صناعي، بهمنا بالآخر إحنا طفل سليم، طفل نفسيته منيحة وصحته كويسة.
1: هي إحنا فكرتنا أنه الأم إذا قادر أنها ترضع فيفضل أنها ترضع
2: بالضبط، إذا كان عندها الخيار أكيد إحنا بنلجأ للرضع الطبيعية.
1: طيب دكتورة خلينا نحكي شوي عن الأطفال وصحة الأطفال. زيارات الدورية عند الطبيب، يعني حتى لو الطفل ما عم بيعاني من أي مشكلة، كل متى ومتى لازم يكون في عنا زيارة دورية؟
2: كثير ناس بيفكروا انه طبيب الاطفال اللي احنا لازم نزوره لما الطفل مريض. بالعكس، انا معظم اللي بيجوني واللي بيزوروا طبيب الاطفال بيزوروا طبيب الاطفال والطفل بيكون سليم، الطفل بصحه منيحه. الزياره الدوريه كثير مهمه. اول شيء احنا بنفحص البيبي اول ما ينولد بالمستشفى. ثاني شيء بنخبر الاهل انه يجينا على عمر الاسبوع حتى نتاكد انه البيبي اموره كويسه، ما في صفار، ما في اي مشاكل. بنرجع بنطلب من الام تيجي على عمر الشهر، بعدين على عمر الشهرين، بعدين على عمر 3 شهور، بعدين ممكن كل شهرين 3 حسب صحة البيبي ويعني إيش متطلباته. بس بهمني بكل زيارة نقيس وزن الطفل وطوله ومحيط راسه. بكل زيارة للطفل نتأكد من المطاعيم إنه عم ياخد مطاعيمه، نتأكد من صحة البيبي، لأنه بقولك طبعا الوقاية خير من العلاج. صحيح. فبزيارة عنا على العيادة إذا البيبي إحنا لاحظنا عليه أي إشي، ساعتها أنا هيك بكون لقط المرض قبل ما بعيد الشر يكون إشي منتشر أو يكون في عنده أي مشاكل تانية. فكل ما إجا الطفل مبكر أكيد بيكون أحسن. 100%.
1: طب دكتور حكيتي إنه منقيس بالعادة دوريا وزن الطفل، طوله، محيط الرأس. رأس. متى بيصير في عنا أو ممكن نحس إنه في مشكلة بالنمو، خلينا نحكي، أو تأخر في النمو؟
2: كتير ناس ما بيعرفوا إنه وزن البيبي أول ما ينولد بنزل 10% من وزنه على عمر الأسبوع،
1: سواء يمكن
2: شو ما كان بنزل 10% من وزنه. فكتير ناس بيخافوا، بحكي لي والله الوزن تبع البيبي نزل. بزيارتنا بطمن الأم، بتأكد إنه بخبرها إنه وزن البيبي وهيك متوقع إنه ينزل 10% منه، لكن برجع بكسب وزن الولادة على بين 10 أيام ل14 يوم، يعني لحد عمر الأسبوعين برجع بكسب وزن الولادة. هاي المعلومات إذا الأم ما زارت طبيب الأطفال رح تخاف، بتحس إنه ابنها نزل وزنه،
1: نزل.
2: بتخاف، بتتوتر. تاني إشي إحنا في عنا growth chart بنمشي عليه، اللي هو معدل نمو الطفل، نتأكد إنه عن الطفل عم ينمو يوم بيوم وشهر بشهر. مرات في أطفال ممكن يثبت وزنهم تمام وبيرضع الطفل طبيعي أو بيرضع كميات منيحة، الأم بتفكر إنه أمورنا تمام، بكتشف بعد شهر إنه الطفل مش زايد وزنه. لا،
1: زي ما هو.
2: هون أنا عندي مشكلة، سواء عم ترضع طبيعي أو ترضع صناعي. في كتير أمهات ممكن أحكي لها بنرجع مثلا نتابع بعد أسبوع بعد أسبوعين، ضل الطفل ما عم بيزيد وزنه والأم عم بتحاول واستشارت مثلا أخصائية رضاعة وهيك والطفل لسه ما عم بيزيد وزنه، أنا عندي مشكلة. ممكن أنا أحكي للأم إحنا رح نضطر نزيد صناعي، حليب صناعي، أو مثلا بدنا نعدل وضعيات نعرف إحنا شو مشكلة الحليب الطبيعي. فالوزن كتير مهم، هو الأساس حتى أتأكد عن جد إنه الطفل عم يرضع أو إنه صحته منيحة وأمور منيحة. نفس الإشي الطول، كتير ناس بيفكروا مثلا على العمر 6-7 سنين أنا طفلي خلص أموره هيك منيحة. لا، ممكن يكون عند أقرانه هو أقصر من الكل. تيجي الأم بتقول لي أو بتخبرني إنه والله هيك قرايبه طالع لأخواله طالع لعمامه. لا، أنا عندي مشكلة بدي أعرف بالضبط ليه هيك الطفل، ممكن أعمل له فحوصات هرمونات حتى نتأكد إنه عندنا مشكلة.
1: ممكن يكون طبيعي، ممكن
2: يكون طبيعي طبعا وممكن يكون لا. ومحيط الرأس كمان كتير مهم لنمو الدماغ طبعا.
1: طب دكتورة بالنسبة لموضوع النطق كمان كتير، يعني بتصير إنه مثلا ولد بتأخر النطق عنده بصيروا يحكوا عادي، ما هي نفس الإشي عمه ولا خاله تأخر النطق عنده، متى بتكون هاي عندنا مشكلة وفعليا لازم إنه ما نعمل لها سكيب؟ يعني
2: هلأ إحنا في عندنا ريد فلاجز، علامات حمر بطب الأطفال، متى الطفل بنعتبره طبيعي إنه هيك حكى ومتى إنه بنعتبره مش طبيعي. إذا الطفل لحد عمر سنة ما بحكي كلمتين لثلاث كلمات، عندنا هنا مشكلة. وإذا الطفل لعمر سنة ونص ما كانت بحصيلته حوالي 10 كلمات، برضو أنا عندي مشكلة. بس مش معناته إنه نتوتر ونوتر الأهل، لا، أنا بدي مع المتابعة. إذا كان مثلا الطفل الأمهات كتير بتركوه مثلا على الموبايل، بيحضر كتير أغاني على الآيباد، طول الوقت على التلفزيون، أكيد الطفل ما رح يحصل حصيلة لغوية منيحة.
9: صح، لازم يحكي مع أهله،
2: لازم يحكي مع أهله. وإذا لا سمح الله لقدام مثلا صار عمره سنتين أو 3 سنين ولسه ما حكى، أنا لازم أعمل له فحوصات وممكن حتى نحوله على طبيب أعصاب نعرف شو المشكلة.
9: ممكن يكون من
2: ممكن يكون في مشكلة، بس إنه لا أكيد ما بيكون طالع لعمامه ولأخواله.
9: طب دكتور، الناس آخر فترة يعني صارت تتقبل أو صار عندها وعي، خلينا نحكي بموضوع طيف التوحد وكمان مواضيع تأخر النطق وتشتت الانتباه، هاي الأشياء متى إحنا ممكن نلاحظها؟ يعني متى الأهل ممكن يلاحظوا إنه في عنا هاي المشاكل؟
2: المشكلة الناس صار عندهم وعي لدرجة إنه صاروا يشخصوا بعض. يعني عادي أنت تكوني قاعدة يخبروكي والله ابنك عنده توحد، لا هلا مراجعة. يعني صار عندك حتى ثقة زيادة
9: بمعلومات معينة يمكن.
2: ومن الإنترنت يعني. صح. صارت واحدة إذا حضرت ريل أو تنين تحس حالها خلص إنه هي عارفة وبتقدر تشخص. في كتير عنا تأخر لغوي مريات أو تأخر أعصاب أو تأخر حركة، الناس بخلطوا مع طيف التوحد. مرات حتى الطفل من بعمره 9 شهور و 10 شهور بيكون بيعمل حركات مثلا، بيعمل حركات ممكن بتشبه شوي اللي عندهم توحد، خلص بشخصوا الناس انه عنده توحد. اكيد لا، هلا التوحد هو مرض جيني، تمام، بدنا نفصل بينه وبين التأخر اللغوي. لكن اذا الطفل مثلا صار عمره سنة وما في تفاعل بينه وبين اهله، ما بحضن اهله، ما بتطلع عليهم، ما في اي كونتاكت، ما عم بحكي، لما يحكي ما بتطلع، بعمل حركات سريعة متردد ورا بعض، يعني أكيد هذا بشير لنا يعني ممكن إحنا لحد عمر السنة لسنة ونص إنه نقدر إحنا نشخص التوحد. إحنا حتى هيك إحنا بنكون نشخصه بكير أكيد، لأنه في له حل، يعني في عنا إحنا أشياء ممكن تخفف من المشاكل لقدام.
9: لازم يتشخص بكير،
2: لازم يتشخص بكير طبعا. فأي أم إذا بتحس إنه في عند طفلها مشاكل، مش بس تأخر لغوي، هو الموضوع أكتر من شغلة مع بعض، لكن أكيد إذا بتحس إنه في عنا مشكلة لازم طبعا تراجع طبيب.
9: فرط الحركة كمان، يعني دائما بيحكوا أطفال عندهم فرط
2: الحركة. ومع الأسف مع استعمال السوشيال ميديا الموضوع زاد أضعاف مع الأسف. صار الطفل عنده نوبات غضب كتير، صار الطفل ما يقدر يقعد، طول الوقت بحرك برجليه، بحرك بإيده، ما بقدر يركز بالمدرسة، طول الوقت بتحرك. فمعلمته رح تحكي للأم أكيد ابنك عنده فرط حركة. لكن لا، فرط الحركة مع ضعف التركيز هذا تشخيص لازم عند طبيب أطفال وطبيب أعصاب
9: مع بعض.
2: مع بعض.
9: طب دكتور، في أهل كتير يعني أولادهم مثلاً، أو مش خلينا نحكي أولادهم بزعجوهم، بس يعني مثلاً بدها الأم تنام ترتاح أو الأب، في بخاخات عم تطلع جديد ترند آخر فترة، وأشياء منومة خلينا نحكي كمان، متى نقدر نستخدمها ومتى فعلياً ما بصير نستخدمها؟
2: حتى أدوية الحساسية، يعني كتير أمهات بطلبوا مني أنه دكتورة لو سمحتي وصفي لي دواء الحساسية
9: اللي بنعس،
2: مو اللي ما بنعس، اللي بنعس. هلأ أنا ما بلوم الأمهات، الأمهات كتير بتعرضوا لضغط، الخاصة اللي عندها أكتر من طفل وبتشتغل، الله يكون بيعونها أكيد، بس أكيد مو الحل إنه أنا أعطي لابني بخاخ حتى ينام. في حالات معينة مثلا إذا في سفر طريق مثلا، ممكن الطفل لازم ينام مثلا 12 ساعة، الطفل خلال مثلا 6 شهور مثلا اضطريت بيوم مثلا ضلوا سهران للساعة 5-6 ومش عارف ينام، أوكي ساعتها هنا ممكن أعطيه. لكن إنه يمشي عليه الطفل بشكل دوري أكيد لا، غلط، لأنه هذا هرمون هو أوريدي بنفرز من جسمنا، هرمون الميلاتونين هو هرمون النوم، فليه أنا أرجع أعطيه من برا؟ أدوية الحساسية ناس كتير بيفكروا إنه أنا هيك بعطيهم، لكن لا، ممكن تأثر تأثير جانبية سيئة على الطفل كترتها طبعا.
9: طب دكتورة، قلتي إنه بتأثر، هلأ إيش تأثيراتها السلبية؟ عشان لازم الأهل يكون عندهم وعي بهذا الموضوع.
2: صح، إحنا إذا الطفل مرشح ممكن نوصف له دواء.

0: موضوع المطاعم والناس كتير عندها وعي, لكن جديد عم نسمع وبتشوفي انتي في ترندات طالعة انه مطعوم السنة ونص بيعمل توحد, مطعوم السنة بعد ما اخده طفلي صار عنده طيف توحد. لا, هي الفكرة انه طيف التوحد بتشخص بالعادة بهذا الوقت بين عمر السنة والسنة ونص, فممكن الأهل يربطوا بالموضوع إنه والله من أخذ المطعوم هيك صار عنده, لكن لا, هو بيكون أكيد عنده استعداد جيني. الحمد لله إن هون عند وزارة الصحة كتير مدققة على المطاعيم, الأهل كتير بيشددوا على موضوع المطاعيم, والمطاعيم هي أول سنة ونص كتير أساسية, بعدين للمدرسة. ففي ناس حتى بتغلبوا ويقولوا كل شوي بدي أجيب ابني, هي أول فترة بعدين خلص لعمر الست سنين, وبعدين وكده بتحمي كتير من الأمراض. في عنا أمراض انتهت أصلا مثل شلل الأطفال,
1: بس بيضلوا يعطوا مطاعيم,
0: بس بنضل نعطي مطاعيم أكيد.
1: طيب دكتورة, رح نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع الدكتورة بتول.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا, بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات, الأسهم, المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI, الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة, وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية, استعلم قبل المباشرة.
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار, أداء, قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب, الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: معروف.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079 780 3

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: رجعنا لكم بعد الفاصل ببرنامج مرهم. طبعا بدي أذكركم بأرقام التواصل معنا 0784631. رح ناخد أول اتصال معنا. روان.
5: ألو، مرحبا.
4: أهلا روان، كيفك؟
5: تمام الحمد لله. ممكن بدي أوجه سؤال.
4: تفضلي حبيبتي.
5: أو استفسر. استفساري عن الأطفال وأوزانهم وأطوالهم، لأنه عندي طفل عمره 4 سنين. بس أي حدا بشوفه بحكي إنه هو كتير قصير وكتير صغير على عمره.
6: بقدر
4: سامعة. تفضلي دكتورة.
6: روان، دكتورة. هو قد ايه طوله ابنك؟
5: يعني أنا يا دوب ما وصل، هو أصلاً ما بعرف 60، ما بعرف
6: يا دوب ايش
4: يعني. قديه طوله؟
5: 60.
6: لا مستحيل يكون طوله 60، بس شوفي احنا في عنا مقياس يعني بنمشي عليه، ف يعني هو طول الطفل الطبيعي بتراوح حوالين متر على عمر الاربع سنين، فالمفروض هو يكون تقريبا من 95 لمتر 5، هيك يعتبر بالنسبه لنا طبيعي. بس اكيد بدك يعني نتاكد حتى نحطه على التشارت واتاكد بالضبط قديه عمره. في عندك كمان اطفال تانيين؟
5: عندي عن جد ما عم يعني بالمتر التافي، يعني ما اسهم بالمتر التافي، هذا المتر اللي بنقيس فيه بالاغراض بالبيت، يعني انت كيف اسهم مره فيه. ففي متر 15 بنت عمرها 5 سنين.
6: متر 15؟ اوكي منيح طولها متر 15. شوفي احنا مرات بنفكر انه يعني اذا اسناه بالنسبه لزملائه واولاد عمه وقرايبه، بس مش هو هذا المقياس، يعني مش مقياس اللي حواليه. مرات ممكن يكون حدا منهم اطول كتير، حدا منهم، المهم هو يكون ضمن الرينج الطبيعي. فلا يعني ما تتوتري، 115 على عمر 5 سنين ممتاز.
4: في حكت 60.
5: واذا وزن 15
6: مستحيل يكون طفل عمره 4 سنين. ابنك عمره 4 سنين صح؟ لا مستحيل يكون طوله 60.
5: يا لا مش 60، انا يعني انا
6: تقريبا، لانك مش عارفه
5: حكيت الرقم.
6: أكيد.
5: بدي اعرف انه انا وين ابلش حساباتي، يعني انه هو انقص من جيله او اكثر من جيله، فهمتي كيف؟ لان دائما بيقولوا لي مثلا انه هو كثير هيك صغير وكثير قصير بالنسبه لجيله.
6: هذا
5: دائما بسمعها من الناس من المجتمع، فانا بدي اشي علمي انه اشوف مثلا شارت معين او رقم معين انا امشي عليه، انه هلا هو بالحد الطبيعي او ادى بشوي. وخصوصا دكتوره انه في هلا بلشوا بعض الشركات التجاريه انها تروج لمشروب معين او دواء معين لزياده الطول ونمو الطفل، فهذا كمان ممكن انا اسال عنه، لانه قديش هذا بيعطي يعني شيء منيح للاطفال تبعنا.
6: عن جد يعني المعلومة اللي حكيتيها كتير مهمة بموضوع اللي عم تحكي عنه، هو الدواء اللي بزيد الطول، وأكيد رح نحكي عنه. تحبي تسألي إشي تاني روان؟
5: بدي أسأل سؤال تاني بعيد عن الوزن والطول.
6: أكيد.
5: إذا كيف ممكن نشوف أو تشخيص الطفل متى بيكون صحيح إذا شفنا إنه عنده تصرفات مختلفة عن بقية جيله؟
6: تصرفات مختلفة من أي ناحية؟
5: يعني تصرفات اجتماعية مثلا، ممكن يبعد عن الأطفال أو ممكن يضربهم أو يعني تصرفات شوي عدوانية، أو ممكن إنه هو ما بده يعني يعني يكون مع الجمع بالعادة، بحب يقعد بحاله بيلعب ألعابه بشكل خاص. فمتى بيكون التشخيص صح ولا هي هاي عبارة عن سمات شخصية لكل طفل تختلف من طفل لطفل؟
6: حلو كتير سؤالك. هل هو كمان بيعتمد على العمر؟ أكيد. أجاوبها ولا نشوف إذا في كمان أسئلة؟
4: عندك كمان سؤال؟
5: في كتير أسئلة على الأطفال لأنه في أطفال فدائما بدي أسأل يعني سؤال ما بعرف إذا هو صحي وارتباطه، يعني هل من الصحة إنه أطفالي مثلا يأكلوا بوجبات أو البورشنز تبعنتهم يكونوا كتيرة على مدار اليوم وأكثر من 5 وجبات؟
6: حلو أوكي.
5: يعني أنا بدي أشوف كمان إنه هل بيزيدوا، مع إنه في عندي طفلة مش طفلة هي صبية عمرها 11 سنة، بحسها إنها بتأكل، يعني أنا بحسها كأم يعني إنها بتأكل عدة مرات، بس هي طبعا جسمها يشيف يعني ما بتسمن يعني.
6: أوكي.
5: فبدي أسأل إنه وين أنا ممكن أتدخل كأم إنه بعدين ما تروح لمرحلة تانية من السمنة أو ممكن زيادة الوزن؟
6: حلو كتير أكيد. هلأ منجاوبك ولا يهمك.
4: طيب خلينا نجاوب الأسئلة. في كمان اتصال معنا.
7: ألو.
4: ألو مرحبا.
7: أهلين كيف الحال؟
4: أهلا حبيبتي كيفك؟
7: ممكن أشارك معكم بالبرنامج؟
4: تفضلي أهلا وسهلا.
7: لو سمحتي أنا بدي أسأل بخصوص ابني عمره 2.5.
4: تفضلي أم فوزي.
7: أنا شكي إنه عنده هو فتق بس مش متأكد يعني مضبوط، بس أنا علما تاريخ المرضي للعيلة أخوه زيه يعني كان هو أصغر يعني نفس العمر صار معه نفس المشكلة. بس بدي أسأل أخوه أنا يعني عملنا له عملية كان عمره 6 سنوات.
6: أوكي.
7: هو حاليا عمره 2.5، يعني هل مناسب إن نعمل مثلا تدخل جراحي في العمر هذا ولا نستنى شوي؟
6: هلأ حسب الإفتاء وين؟ بالسرية؟
7: والله هو تحت شوي المحاشي فوق يعني لتحت لفوق.
6: تمام. هلأ بجاوبك ولا يهمك. سلامتك.
7: شكرا جزيلا. شكرا
6: حبيبتي ولا
4: يهمك. أهلا أم فيصل. دكتورة احكي لنا.
6: أنا حابة أجاوب روان بس عشان ما
4: ننسى أسئلتها.
6: أول إشي سألتني إنه من وين أبلش عشان أولادها الوزن والطول. أكيد هتبلش من عيادة الأطفال. والواحد ما يقارن أبدا مع زملائه. عن جد في أطفال ممكن طولهم أطول شوي من الطبيعي وفي أطفال ممكن أقصر شوي من الطبيعي، لكن يعتبر طبيعي الجهتين. فأنا ما أقارن إنه مع أقرانه، بهمني أنا الطول والوزن بالنسبة للعمر صحيح. كمان مش بالنسبة لأي شيء تاني. في طفل بأول السنة بيختلف عن طفل بآخر السنة، فإنه على العمر بفرق. وفي تشارت أنا بمشي عليه بالمنظمة منظمة الصحة العالمية عاملته، أنا بمشي عليه وبتأكد إنه فعلا الطفل طوله ووزنه ماشي مع الطبيعي.
4: وبالنسبة للمكملات الغذائية،
6: بالنسبة للمكملات الغذائية فعلا في هلأ كتير طالعة ترند، يعني إنه في إشي بيزيد الطول. الأساس لزيادة الطول أول إشي العوامل الجينية والوراثية بتلعب دور، طول الأب وطول الأم هدول الأهم إشي. تاني شغلة الأكل غذاء الطفل السليم، بده يكون الطفل بتغذى بوجبة متكاملة حتى نتأكد إنه نموه منيح. فمش معناته إنه الطفل بحاجة، هذا إشي مكمل. إذا أنا تأكدت إنه الطفل الأمور منيحة فيتاميناته كويسة وهذا مو علاج.
4: مو علاج
6: 100% هذا مو علاج. إذا لا سمح الله الطفل طوله أقل من أقرانه أو عنده مشكلة بالطول، لا لازم أعمل فحوصات، لازم أتوجه لطبيب الأطفال. سألتني عن بنتها أنا بتاكل عدة وجبات
4: ونحيفة.
6: هلأ كثير ناس بيفكروا إنه ابنهم هيك نحيف. ابنك إذا بياكل بروتين خضار وفواكه وكربوهيدرات وبياكل بكميات منيحة سعرات حرارية خلال اليوم، مش بالضرورة يكون وزنه كتير. أنا بهمني يكون وزن صحي. قلت لك بمشي على الجروث تشارت اللي أنا ماشي عليه، أتأكد فعلا إنه وزنه صحي بالنسبة لعمره. إذا أنت شفتيها نحيفة أنا بحطها على المقياس تبع الطول والوزن وبتأكد إذا هي فعلا تحت الطبيعي فعلا أنا عندي مشكلة، لازم أعمل فحوصات، فيتامينات، حديد. الحديد أكتر إشي ممكن يعمل نقص شهية عند الأطفال، ممكن يكون عندها فقر الدم، ممكن يكون فعلا مشاكل تانية حساسيات، مشاكل بالأمعاء وبالمعدة. مش كل إشي معناته أنا بدي أعطيها مكمل غذائي. وحتى لو وزنها قليل أو وزنها زيادة بالنسبة لي إذا هو ضمن الرينج الطبيعي أمورنا تمام. بالنسبة لأم فيصل على موضوع الإفتاء، هلأ الإفتاء تبع السرية نحن نتأخر فيه، ما في مشكلة لحد عمر 5 سنين. بمجرد إنه الإفتاء مش مبين وظاهر عنا والأم مش قادر تدخله تمام، هاي عنا مشكلة، أو لا سمح الله إذا صار في تغير باللون تبع الجلد، صار في ازرقاق أو الأمعاء طالعة وما إحنا ما قدرنا ندخلها، لكن الفتاء تحت أنا لازم أراجع طبيب جراحة أطفال وأتأكد. طول ما هو أنا بقدر أدخله بإيدي أمورنا تمام. بأي وقت ممكن، هي عشان هيك تأخرت بابنها الثاني لأنه ما كان في عنا أي مشاكل، بأي وقت أنا ما عم بقدر أدخله بإيدي لا سمح الله صار في تغير بلونه أو حجمه كتير كبر أو صار في ازرقاق، لازم مراجعة طارئة مش مراجعة عادية. يعني بروح على الطوارئ، ما بروح على ما بستنى العيادات تاني يوم.
4: ما بنسكت عليه،
6: ما بنسكت عليه.
4: طب دكتورة بس عشان نحكي عن نخلص عن موضوع صحة الأطفال، حك أنت طمنتينا عن موضوع حرارة الأطفال. بس بالنسبة لموضوع الحرارة، متى تعتبر خطيرة وفعلا لازم نراجع طبيب؟
6: الحرارة مش خطيرة، لكن أنا بدي أنوه لشغلة إنه في عنا إيش اسمه تشنج حراري، وهذا أكتر إيش الناس بيخافوا منه. تشنج الحراري هو ارتفاع الحرارة المفاجئ، يعني أنا أقيس حرارة الطفل تكون 37.5، أرجع أقيسها بعد 5 دقائق تكون 40. هاي ممكن إنه تخلي ممكن الدماغ إنه يصير في عنا تشنج حراري، والتشنج الحراري بحد ذاته ما بيخوف، تمام؟ يعني الحرارة كلها ما بتأثر على الأعصاب، ما بتأثر على الدماغ، ما بتعمل مشاكل، بالعكس هي مؤشر إنه الجسم فيه مشكلة، في عنا مرض وإحنا بدنا نعالجه. طول ما هي الحرارة عم تنزل، إذا كل 6 ساعات أنا عم بعطي خافض أمورنا تمام تتحسن. بغسل للطفل أمور منيحة عم تنزل حرارته، بعد 48 ساعة إذا لسه الحرارة مستمرة لازم أراجع طبيب الأطفال.
4: بعد 48 ساعة. طيب إحنا ناخد كمان اتصال، معنا اتصال من إبراهيم. ألو. راح الاتصال بسيطة. طيب دكتورة حكينا عن موضوع الرضاعة الطبيعية أو يعني هيك بطريقة مختصرة وأخذنا استطلاع الرأي. خلينا نحكي هلأ، يعني بما أنه أسبوع الرضاعة الطبيعية يعتبر شهر 8 أول أسبوع منه، ليش الرضاعة الطبيعية تعتبر مهمة؟ وهل هي فقط مهمة للطفل ولا هي مهمة كمان للأم؟
6: الموضوع كتير حلو وكتير مهم. الرضاعة الطبيعية مهمة للطفل ومهمة للأم. مهمة للطفل إنها الأشياء اللي إحنا بنعرفها أكيد، إنها بتقوي مناعته لأنه فيها أجسام مضادة، بتقلل من التهابات اللي ممكن تصير عند الطفل مثل التهابات التنفسية، التهابات الأذن الوسطى، التهابات المعوية، فمنها بتقلل زيارات الطوارئ وبتقلل زيارات المستشفى، تمام؟ تاني شغلة إنه بتحسن نمو الدماغ عند الطفل. ثالث إشي بتقي من السمنة لقدام، هاي الناس مش كتير بيعرفوا هالمعلومة عند الطفل، وبتقلل من خطر الإصابة بالسكر النوع الثاني، تمام، ومن أمراض الضغط ومن من بعض الحساسيات.
4: هاي كلها فوائد،
6: هاي فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل. وأهم شغلة هي البوندينج، العلاقة بين الأم والطفل. لأنه الرضاعة الطبيعية مش بس غذاء، يعني الطفل لما يكون زعلان بده يرضع، لما يكون خايف بده يرضع، بحس بالأمان مع أمه، لما يكون عطشان بده يرضع، فهي يعني بتعمل بوندينج بين الطفل والأم. وكتير كمان مهمة للأم، زي ما حكيت قبل شوي سيستر عدلة بالريبورت اللي طلع إنه بتساعد لعودة الرحم لحجمه الطبيعي، بتساعد بإنه بيوقف نزيف ما بعد الولادة، بتقلل كمان من السكري عند الأم النوع الثاني، بتقلل من اكتئاب ما بعد الولادة. وأهم شغلات بالرضاعة إنها ببلاش، مجانية، ما في مصاري، معقمة دائما، الأم ما في داعي تعقم أناني، موجودة جاهزة طول الوقت، ودرجة حرارتها مناسبة، لا في داعي أسخن ولا في داعي أبرد.
4: خلص من ربنا،
6: من ربنا، سبحان الله.
4: طيب دكتورة في اتصال رح ناخده. ألو مرحبا.
8: أهلا، يعطيك العافية.
4: الله يعافيك يا أم إبراهيم.
8: حبيبتي تسلمي لي، كيفكم، شو الأخبار؟ يعطيكم العافية على هذا البرنامج الرائع جدا.
4: الله يسعدك حبيبتي.
8: حبيبتي كيفك دكتورة؟ بدي أسأل سؤال بالله حبيبتي. لو سمحتي
4: تفضلي حبيبتي، معاك الدكتورة.
8: هل الرضاعة الطبيعية إذا استمرت لبعد 2 سنين هل بيكون تأثير إلها تأثير على البيبي أو على الأم؟
6: بتحبي تسألي كمان إشي؟
8: بدي أسأل يعني شو يعني مدى الإفادة الكبرى للرضيع؟ أنا بعرف الإفادة بس ممكن إني يعني تفيديني أكثر. الحليب الطبيعي
6: أكيد.
8: رضاعة الأم إيش اللي بيفيد أكثر شيء للطفل؟
6: أكيد ولا يهمك. هلأ لبعد 2 سنين حتى بعد 1 سنة كتير مرات الناس يعني والنصائح اللي بنسمعها من الناس بقولك ما في داعي ترضعي بعد 1 سنة لأنه الحليب بصير مي، هذا الشيء مش صح طبعا. لا. حليب الأم كتير مفيد. مشكلتنا ممكن إذا طول لبعد السنتين صعب فطام الطفل عن أمه
4: بتعود.
6: فبتعود الطفل وممكن إنه تصير العلاقة يعني أصعب خاصة بوجود أطفال تانين خاصة إذا الأم قررت تحمل مثلا. لكن أكيد لو طولت لبعد السنتين ما في إشي بضر البيبي يعني بالعكس مشكلة. حليب الأم نعمة من ربنا يعني وغذاء ودواء بنفس الوقت.
4: صح دكتورة. وبالنسبة لموضوع إيش
6: إنه ممكن تضر شو فائدتها؟ هلأ الرضاعة الطبيعية هي أجسام مضادة، احنا حكينا الفوائد
4: مصبوط.
6: بس أخبرهم انه هي أجسام مضادة وفيها أجسام للمناعة وهرمونات بتساعد البيبي وإنزيمات. فمين ما كان مستحيل صنع حليب مثل حليب الأم قد ما حاولوا. مستحيل في حليب صناعي بيشبه حليب الأم قد ما حاولوا. ولهلأ الدراسات بتحاول انه تقلد حليب الأم بس صعب. حليب الأم بتغير بأول الرضعة لآخر الرضعة، بتغير بين طفل للتاني، بتغير بين الصيف والشتاء سبحان الله، بتغير بين الليل والنهار. يعني الحليب بالليل دائما احنا بنحكي للامهات لما بدها تشفط تكتب انه هذا حليب الليل بي ام وتصير تعطيه بالليل، وحليب الصبح اي ام
4: لازم ينعطى
6: ويلعطى الصبح سبحان الله. لانه حليب الليل فيه هرمون بيساعد على النوم سبحان الله من ربنا يعني.
4: غريب. طيب دكتورة هلا رح نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا مع ضيفتنا الدكتورة بتول السيف.
6: اهلا.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو وبتسمع.
9: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
2: رجعنا لكم ببرنامج مرهم ومع دكتورتنا الدكتورة بتول الصيفي. دكتورة، موضوع الرضاعة الطبيعية، إيش أكتر التحديات اللي خلينا نحكي الأم بتواجهها خاصة بأول أسابيع من الرضاعة؟
3: صراحة أنا رح أحكي مش بس كطبيبة أطفال، كأم جديدة. أكتر تحدي واجهته، ما بعرف ليه الناس بفترضوا إنه إذا أنت معاك بيبي إنه هم لازم يقدموا لك نصيحة، يعني لازم يحكوا لك نصيحة، يا أما البيبي مبين نحيف كتير، يا أما البيبي مبين ناصح كتير، يا أما لهيك حاملتي، يا أما لهيك رقبته، يا أما لهيك. بفترضوا أنه أنت لازم تعرفي نصيحة، خاصة إذا كنت صغيرة بالعمر. بالنسبة لي أكبر تحدي هو المجتمع صراحة. أول إشي، في تحديات نفسية بتواجهها الأم، وفي تحديات جسدية، وفي تحديات عملية لما بتترجع لشغلها.
2: صح.
3: التحديات الجسدية إنه بداية الرضاعة الطبيعية شوي مؤلمة، تمام، وفي كتير أمهات بهذا الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني ممكن توقف الرضاعة مع الأسف. تاني شغلة، إنه كتير ناس بيفكروا إنه إذا الأم بتاخد دواء، بتاخد مضاد حيوي، إنه هي لازم توقف الرضاعة الطبيعية.
2: عادي.
3: هذيك المرة اجتني مريضة، طبيب الأسنان تبعها عندها التهاب بأسنانها، وصف لها مضاد حيوي. اجتني على عمر 4 شهور، هاي أول مرة بتيجي عندي، ابنها عمره 4 شهور، من عمر الشهر ونص موقف الرضاعة الطبيعية، لأنه طبيب الأسنان حكى لها ما بيصير تكملي على الرضاعة الطبيعية وأنت بتاخذي هذا المضاد الحيوي. ومع الأسف المضاد الحيوي عادي، مسموح هذا اللي أخذته، مسموح إنه ترضع عليه. فمع الأسف يعني خسر الطفل فرصة إنه يأخذ هذا. فكمان فلسفة المجتمع، يعني أنت إذا ما بتعرف بالموضوع ارجع لطبيب الأطفال أو طبيب النسائية، وهو بيحكي، يعني مش إنه أنا بفطم الأم خلص معناته بسهولة. تاني شغلة، الجدات والأمهات، هدول كمان تحدي كبير على الأم. بتفترض إنه هي بتعرف، فبتقولها حليبك خفيف ووقف الرضاعة، ابنك ما عم بيزيد وزنه وقف الرضاعة، كلياتنا بالأردن بدنا ابننا منبرب، ما بعرف ليه. فبتفترض إنه الحليب الطبيعي ما بنصح، فأنا بدي إياها يا بتزيدي رضعة صناعي من عندها، يا أما بتقول بتحول دغري على الصناعي لأنه حليبها خفيف. بدنا نعرف إنه ما في إيش اسمه حليب خفيف، الحليب كله مغذي. حتى بالدراسات بقول لك سبحان الله، إنه لو الأم ما بتاكل أكل منيح حليبها بيكون منيح. ليه؟ لأنه الطفل عم ياخد من مخزون الأم، سبحان الله، مش من بس اللي بتاكله. أكيد بهمنا أن الأم تاكل حليب أكل متكامل، لكن حليب الأم يعني غير. التحدي الثالث هو عودتها للشغل. كتير أمهات ببلشوا من البداية بحولوا للحليب الصناعي عشانها بتترجع على شغلها، مع الأسف هاي كمان من التحديات اللي بتواجهها الأم.
2: يعني بنقدر ننصح الأمهات بموضوع شفط الحليب، صح دكتورة؟
3: طبعا. أول إشي، مع الأسف مش كل الشغل بيقدر يعطي للأم مساحتها إنها تقدر تشفط، لأنه مش بس تشفط بالبيت، لازم كمان تشفط خلال الدوام مع الأسف. فلازم يعطوها نص ساعة أو ساعة باليوم بريك إلها، ممكن تشفط فيهم. مع الأسف ما في مكان إنها تخزن الحليب اللي شفطته، وما في وقت، يعني انت لا بعطينها بريك ولا معطينها، فكيف الام بدها تقدر ترجع شغلها وترضع طبيعي بنفس الوقت؟
2: لازم نعمل مراعاه لهذا الموضوع.
3: بالضبط، يعني هذا عن جد موضوع كتير مهم. وفي كتير امهات بتقول لك انا قبل ما تخلص اجازه الامومه لازم ابني يتعود على الانينه باي طريقه. لا حرام، يعني ممكن انا انه طفلي يرضع مني خلال اليوم كامل، وبس اروح على الشغل اني اعطيه من الحليب اللي مشفط، طبعا اذا خزنته بطريقه صح وسمحوا لي شغلي اني اقدر اشفط خلال الدوام.
2: طب دكتورة إيش أكتر معلومات خاطئة بتسمعيها عن موضوع الرضاعة؟
3: أول إشي خاصة إنه إحنا في فصل الصيف، إنه المي لازم الولد ياخد مي، إنك ما ما بتشربي ابنك مي بتفاجئه يعني. تحت عمر 6 شهور
2: ما بصير.
3: إذا الطفل عم يرضع رضاعة طبيعية حصرية ممنوع المي. المي أول إشي بتشبع الطفل، تاني إشي ممكن تلخبط الأملاح عند الطفل إذا أخذت طبعا بكميات كبيرة. ممنوع أبلش مي غير للطفل يأكل، بس يبلش الطفل أكل صلب ساعتها ممكن يقدر يشرب مي. تاني إشي ممنوع اليانسون، للأمهات كلهم يعرفوا
2: ممغوص
3: يانسون، لكن الأم ممكن هي نفسها تشرب يانسون، تشرب كراوية، حلب الأشياء اللي ممكنها بوصل للبيبي. ممنوع الأعشاب بشكل عام للطفل. العسل ممنوع للطفل حتى لو منحطه على طرفه على اللهاي كتير هذا. وكتير ناس حكيت عن موضوع إنه حليبك خفيف، ما في إيش اسمه حليبك خفيف، حليب الأم شو ما كان منيح،
2: هو
3: الأساس
2: طبيعي يعني،
3: هو طبيعي خاصة ما حكينا عن حليب اللبا اللي هو بأول أيام هو بيجي أصفر وكمياته قليلة. كنا نعرف بس إنه بأول أيام الحليب اللي بيطلع مع الأم قطرات، يدوب أصلاً بيوصل 5 مل ممكن. هدول 5 مل هم بالنسبة لنا مثل الذهب، إحنا بنحكي عن حليب اللبا ذهب، فهو هذا أهم إشي. حتى بيبيات الخداج، الطفل اللي بيدخل على الخداج وممنوع إنه يرضع، بنقول للأم شفتي هاي الأيام أهم أيام تشفتي فيها، لأنه هذا الحليب أهم حليب بيستفيد منه ابنك، هو دواء أصلاً لابنك.
2: طب دكتورة في أشياء بتطلع ترند، أمراض زي أعشاب وخلطات معينة بيحكوا إنها بتزيد من
3: إدرار الحليب،
2: إدرار الحليب. هل هذا الإشي صح ولا مش علمي؟
3: في منه، لكن الأساس هو غذاء الأم. يعني الأم لازم تأكل وجبة متكاملة فيها كربوهيدرات، خضار وبروتينات. البروتينات كتير أساسية، وتشرب مي. في كتير أمهات بيجوني على العيادة بتقولي والله دكتورة بشرب 5 لتر مي. طب شو بتاكلي؟ والله ما بأكل. طب يعني كيف بده يصير في حليب؟ لا، المي مش هي رح تعمل لك حليب، لكن هو الموضوع متكامل. في أعشاب بتزيد لكنها مش سحر، يعني الحلبة منيحة، اليانسون منيح، الكراوية، الحلبة. في كتير أمهات بيقولوا لي والله باكل حلو كتير بس ما لا، الحلو مش
2: مربوط
3: بزيادة. البروتين أهم إشي، البروتينات والدهون كمان أساسية.
2: طيب دكتورة إيش في نصيحة بتحب توجهيها لكل أب وأم عندهم بيبي أو
3: أهم نصيحة عن جد؟ إنه أول إشي الأم أوريدي مضغوطة، أوريدي تعبانة بعد الولادة، دعم الزوج والعيلة أساس. فالزوج مثلا بيقولوا لي، سيجوني كابل على العيادة بحكي لي الأب طب أنا ما برضع شو أعمل؟ بتقدر تساعدها بالأولاد التانيين، بتقدر تساعدها بأشياء البيت. مجرد إنك أخذت البيبي عنها نص ساعة تقدر تنام فيهم، هاي بالنسبة لها كفاية. الأم إذا شربت بهاي الوقت قهوة بتحس إنه خلص يومها اكتمل، ما بدها أي شيء تاني. فدعم صحيح. الزوج ودعم الأهل والعيلة أساس.
2: طيب دكتورة في فقرة صح وخطأ، هيك هي سريعة يعني.
3: أوكي.
2: رح أسألك كم سؤال وهيك رح نحاول نجاوب عليهم بسرعة.
3: تمام.
2: طيب التسنين هو السبب المباشر لارتفاع الحرارة والإسهال عند الأطفال؟
3: لا أكيد.
2: طيب إذا الطفل شهيته قليلة لازم نعطيه فيتامينات أو فاتح شهية؟
3: لا مش بالضرورة.
2: استخدام الهاتف أو التابلت بعمر صغير بيساعد الطفل يتعلم ويحكي أسرع؟
3: استخدام التابلت بعمر صغير مأساوي. تحت السنتين حرام، ممنوع.
2: طيب كل طفل لازم ينام على مخدة من أول سنة؟
3: استخدام المخدة لا، ممنوع، يعني لازم الطفل ينام على سطح مستوي.
2: طيب إذا الطفل وقع راسه وبكى مباشرة معناته ما صار معه إشي؟
3: لا لا مش بالضرورة، لازم نراقب الطفل 24 ساعة بعد أي وقعة.
2: طيب العسل آمن للأطفال بأي عمر لأنه طبيعي؟
3: العسل تحت عمر السنة ممنوع، لكن بعد عمر السنة مسموح طبعا بكميات قليلة.
2: طيب الحساسية عند الأطفال بتختفي لحالها مع العمر؟
3: حسب حساسية الجهاز التنفسي، ممكن على عمر 5 سنين تبلش شوي تخف، إذا كملت مع الطفل ممكن يكون عنده ربو يعني، بس ممكن حساسيات تانية، حساسيات الأكل طبعا بدها اكيد مراجعه الطبيب، لكن ممكن تخف شوي مع الوقت.
2: طب دكتوره قص شعر الطفل او حلاقته، طيب هذا عنا معروف يعني، بتخليه يطلع اكثف؟
3: هو من السنه انه نقص الشعر، لكن لا مش مربوطه.
2: طب كل طفل لازم ياخذ مكملات وفيتامينات حتى لو اكله منيح؟
3: برضه مش بالضروره، لازم اتاكد انه بحاجه، يعني لازم اعمل فحوصات واتاكد فعلا الطفل بحاجه انه ياخذهم او لا.
2: المشي باستخدام الووكر اللي هي المشاية بيساعد الطفل انه يمشي اسرع؟
3: بالعكس ممكن أخر المشي. المشاية والكرياجة ممكن أخر شوي المشي، بس بضل المشاية أحسن من الكرياجة.
2: بأخر المشي؟
3: بأخر المشي، خاصة الكرياجة. الكرياجة ممكن كمان مع الحوادث والأشياء قلنا ما يعني لا يفضل، وممكن تأخر المشي. بالدراسات الجديدة بقولك إنها بتأخر شوي المشي.
2: تأخر المشي مع أن إحنا بنفكر بالعكس.
3: ليش؟ لأن الطفل ما بيعتمد على وزنه، بيكون قاعد ومرتاح. ممكن الوكر شوي أحسن، بس الكرياجة لا، الطفل قاعد مرتاح فما عم بيعتمد على وزن جسمه.
2: النوم على البطن هو أفضل وضعية حتى ينام الطفل لفترة أطول.
3: النوم على الظهر لازم. مع الأسف النوم على البطن ممكن يزيد من خطر الموت المفاجئ عند الأطفال،
2: اختناق سنان،
3: فلا يفضل.
2: طيب، استخدام اللهاية بيخرب أسنان الطفل حتى لو استخدمها بعمر صغير؟
3: بالعكس، اللهاية ممكن تكون مفيدة تمام بأشياء معينة أكيد، لكن لازم ما تطول لبعد عمر السنة لأنها ممكن تأثر على الإطباق وعلى الأسنان. لكن ممكن إذا قبل السنة بالعكس منيحة.
2: ما في مشكلة. طيب، كل تأخر في النمو أو الكلام يعني أن الطفل عنده طيف توحد؟
3: أكيد لا، وحكينا عن هذا الموضوع طبعا. طيب. لا
2: طيب، إذا الطفل ما كان يتواصل بالعين وهو رضيع، هاي علامة لازم ننتبه لها.
3: أول شهر تقريبا الطفل بيكون شايف غباش، فكتير ناس بيجي بيسألوني بيقولوا لي والله ما بيشوفني وما بتبع وما هذا. بدنا نتأكد إنه بتبع على الضوء، إنه بيمشي مع الضوء، لأنه هو مش شايفك وبيكون شايف غباش، ما في آي كونتاكت. بعد عمر الشهر ممكن يبلش إنه يقدر يشوفك،
2: بقدر يرجع يشوف
3: 100%.
2: طيب دكتورة، هيك إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. بتشكرك كتير على المعلومات اللي أعطتينا إياها.
3: تسلمي والله، انبسطت كتير معك.
2: وإحنا أكتر والله دكتورة. طيب، نتشكر طبعا دكتورة بتول الصيفي، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة من المستشفى التخصصي. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. إن شاء الله نكون جاوبنا على كتير من استفساراتكم، وساعدنا الأمهات يميزوا بين المعلومات الطبية الصحيحة والمفاهيم المنتشرة عن الرضاعة الطبيعية وصحة الأطفال. ذكروا دائما أن المتابعة الدورية مع طبيب الأطفال، خاصة يعني بالفترة الأولى من عمر الطفل، هي أفضل استثمار بصحته ونموه. كنت معكم أنا دينا عرفات، بشكركم على حسن استماعكم، وبشكر ضيفتي الدكتورة بتول الصيفي، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة، على كل المعلومات القيمة اللي شاركتنا فيها اليوم. كان معكم طبعا برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي وإعداد زميلتي بيان الماضي. نلتقي معكم يوم الاثنين الجاي بموضوع طب جديد وضيف جديد. دمتم بصحة وعافية.
0: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة اللواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40. القبض على 138 متورطا في تعاطي وتهريب وترويج والإتجار بمادة الكريستال. مجلس النواب يقر 27 مادة من أصل 37 يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية. وزارة المياه تطلق منصة النافذة الواحدة لمشروع الناقل الوطني الهادفة لتبسيط إجراءات الترخيص والتصاريح وتسريع تنفيذ المشروع. الأردن يسير قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة محملة ب 32 كرفانا. إيران تقول إنه لا محادثات حالياً مع واشنطن، ولكنها تؤكد وجود مباحثات مع عمان بشأن مضيق هرمز. الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمحاولة إفشال اتفاق غزة بمواصلة القتل على الأرض. السفارة الأمريكية في بيروت تؤكد استمرار المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا أهلا وسهلا ومرحبا مستمعينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الأشياء الحلوة واللطيفة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا ببرنامجنا، برنامج روحت. يا أهلا وسهلا بكل مروحين اللي بسمعونا بسياراتهم بكل مكان، وكل اللي بسمعونا ببيوتهم أو بحضرونا على شاشاتهم أو عن طريق الموبايل أبليكيشن. منوجه لكم تحية كثير كبيرة ومنقولكم إن شاء الله يا رب مساكم خير، أموركم تمام، وإن شاء الله مبردين حالكم ومشغلين المكيفات والأمور 100%، لأنه إحنا ما زلنا تحت تأثير الموجة الحارة اللي يعني وصلت فيها درجات الحرارة في الأردن أو بالعاصمة الأردنية عمان بالتحديد لغاية 37 يعني درجة مئوية اليوم، أو 36 درجة مئوية طبعا، يعني بالغور بكثير أماكن يعني بالبحر الميت وصلت بالأربعينات. فيعني إن شاء الله يا رب هيك موجة حر زي ما بيقولوها تمر علينا بخير بسلامة وتمر علينا سريعة وتكون أمورها 100%. خلاص إحنا بكرة هو آخر يوم لهاي الموجة الحارة، ومن ثم إن شاء الله رب العالمين راح يعني الجو يرجع يعتدل والأمور تكون 100%. يعني إحنا اعتبارا من يوم الأربعاء راح تبلش الحرارة تنزل، الخميس والجمعة راح تنزل تقريبا 5 درجات أو 6 درجات عن يعني الحرارة اللي موجودة حاليا. الله يجيب لي في الخير، وأكيد كما عودناكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء معاكم دائما عبر إذاعة عين اف ام 98.3 معي انا اسامة الجيتاوي، واكيد مخرجنا ضياء الربابعة. ابو الربابعة الله يسعد هالمساء حبيب القلب، وبرضه كمان من الاخراج والتصوير عندنا زميلنا احمد الحواري، الله يعطيك الف عافية ابو الحواري، وتحياتنا لكل اللي موجودين معنا وكل اللي بسمعونا.

ما تنسوا مستمعينا الأعزاء أكيد تبعثونا كل رسائلكم على رقم الواتساب 0784631. هذا هو يعني رقم البرنامج عندنا، بتقدر أنكم تبعثونا على هذا الرقم مسجاتكم اللطيفة والحلوة. وبرضو ما بدنا ننسى أنه برنامجنا برعاية مجموعة شركات بسطان.

0: حياتنا لك حاط نفس الصورة اللي حاطها بالمراجدة لما نقرأ رسالته. بقول لي جد برنامج روحت صار عمره سنة. نعم صديقي العزيز صار عمرنا سنة بإذاعة عين اف ام سيدي. نسمع سامر عمر شو بعث لنا.
1: الله يمسيك بالخير يا ابو
0: هلا حبيبي.
1: والله تستاهل كل خير انت يا ابو
0: الله يسعد قلبك.
1: والله تستاهل كل خير
0: حبيبي.
1: قناة محترمة وانت زلمة محترم.
0: انت اللي محترم.
1: انت زلمة اخلاق.
0: الله يسعد قلبك.
1: ومعك في القناة محترمين.
0: الله
1: ما شاء الله عنك. والله تستاهل العالمية يا جتا.
0: الله على العالمية.
1: لا للعالمية
0: إن شاء الله
1: للعالمية صير. وتطلع غادة تقول لهم عندنا سامر عمر كان يغنينا. عندنا سامر عمر كان مطرب الإذاعة.
0: هيك.
1: يا جتاوي شهرتني معك. ما إلا ما تزبط. إلا ما تزبط.
0: تزبط ابشر.
1: كل التوفيق.
0: إذا أنا بروح بنشهر على مستوى العالم العربي بطلع برا وهيك وقنوات وعالمية ومعالمية ابشر. بس إحنا خلينا نحاول نطلع للعالمية من هون من من من بلدنا ومن إذاعتنا برضو كمان. لها طعم كثير حلو لأنه أكيد هي أصعب لكن من ضمن نحاول يا رب كمل.
1: جتاوي والله من الأعلى للأعلى بإذن الله.
0: الله يسعد قلبك حبيبي.
1: أنت محبوب الجماهير وأنت محبوب الأردنيين.
0: الله
1: وأنت في قلبي يا جتاوي.
0: أنت في قلبي يا سامر.
1: القلب.
0: الله يسعد قلبك حبيب قلبي أخونا سامر المحترم. الله يعطيك العافية ويسعد قلبك أخوي حبيب القلب عبد الله الياسين. الله يسعد لي مساك يا باشا وصحة على قلبك. الله يخليك يا رب. واليوم بسط أني تعرفت على وليد وعلى المهندس علاء كمان. تحياتنا لهم. والله خدموني وشباب يعني ما شاء الله عليهم دغري وبيجننوا. شكرا لهم يعني شكرا لبترومان الله يعطيهم العافية. المهم صار وقت حاليا نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معكم مشوارنا وحلقة جديدة ومشوار جديد من برنامجنا برنامج روحت معي أنا وسام الجيتاوي. خليكم معنا.

0: على الأربعة روحت مع جداوي روحت
1: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملقان بلا عص لهش اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: وهي عاملة ايه دلوقت؟ مكملين معاكم مستمعينا الاعزاء حبايب القلب، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اكيد ما زلنا معاكم على الهواء مباشرة، وهيك عم نستذكر قاعدين اليوم اول حلقة، وانه صار لي سنة معاكم على الهواء مباشرة. فنسمع رسائلكم. اسمع اخونا محمد شمس شو بعث لنا.
1: مساء الخير اخويا
0: بجد، هلا حبيبي.
1: مساء الخير للجميع، معك محمد شمس.
0: هلا سيدي.
1: شوف احنا مبسوطين معك.
0: الله يسعدك.
1: احنا وراك. والله العظيم لو رحت على اذاعه في تونس نلحقك،
0: يعيشك برقه
1: ونلحقك ما نروح.
0: الله يسعدك.
1: انت شخص محترم وكويس ما شاء الله عنك.
0: شكرا. شكرا. شكرا.
1: وضحوك وممتسم دائما،
0: شرواك هذا كله شرواك
1: حبيبي، كثير حلوه.
0: الله يسعدك، تسلم.
1: طاقه ايجابيه، وبالعكس بتعرف تشتغل وشغلك كثير كويس ومتقن في شغلك.
0: يا رب.
1: وان شاء الله لقدام تصير احسن واحسن، وتصير مذيع قد الدنيا كلها
0: يا رب. الله يسمع منك.
1: انت هسه ما شاء الله عنك يعني مذيع وكل الناس بتعرفك.
0: يسعد قلبك.
1: بس ان شاء الله تطور تصير احسن
0: يا رب. نتمنى التطور دائما.
1: انا بعرف انك انت بتحب شغلك ومرتب في شغلك
0: يا رب،
1: وبتكافح عشان تصير احسن واقوى من هيك
0: يا رب.
1: بالعكس
0: يا رب.
1: احنا مبسوطين معك، وانت زلمه خواجه خواجه خواجه.
0: الله يسعد قلبك، شرواك وشروى كل الناس اللي بسمعونا. والله يا صديقي الله يسعد قلبك ويسعد مساكم، اهلا وسهلا فيك.

طبعا عمار شحادي الله يسعد مساك حبيب القلب وشكرا على كلامك الطيب والمحترم. اختنا نجود تحياتنا لك, بتقول لي انا متذكرك من ايام اذاعتين سابقات ما بعرف اي سنه. الاذاعه الاولى انا بلشت معهم بال2012 على الهواء مباشره. هذا لما بلشت ببرنامج وبلشت انا اعرف عن يعني عن طريق الراديو, انا اعرف للناس عن طريق الراديو. اما من متى بشتغل في الراديو؟ من انا بالمدرسه من 2005, فبتقدروا تحكوا 21 سنه خبره يعني طلع شهادات الخبره 21 سنه خبره بالاذاعه. انا اعشق الاذاعه ودائما متعنصر نوعا ما للاذاعه, يعني بحس انه حتى مع كامل احترامنا لكل الزملاء لكن الاذاعه بحسها هي ام الاعلام بصراحه, خصوصا يعني قد ايه بتعطيك سرعه بديهه, قد ايه بتعطيك قدره على التعبير, قد ايه الممارسه بتعطيك يعني هيك احساس بانك قريب من الناس ولازم تكون قريب من الناس, شيء جدا لطيف صراحه. فتحياتنا للصامدين المرابطين اللي ما زالوا بسمعوا اذاعه, يعني الجيل الجديد. قبل فتره ابو شاب صديقي يعني ابو لولد يمكن عمره 13 سنه او 12 سنه, اقول له بابا مذيع معروف وكذا وهذا, وين تطلع انت يا عمو؟ بقول له على الراديو. فانه استغرب هيك انه قلت له راح تحكي لي ضل حدا يسمع راديو؟ سمعتها هاي, ضل حدا يسمع راديو. فتحياتنا لكل المرابطين على الراديو وكل اللي بسمعونا عن طريق برضو كمان الابليكيشن بشوفونا. اليوم انت صار محتم عليك انك تكون ظاهر رقميا وموجود رقميا عبر الانترنت وعبر السوشيال ميديا وعبر كل القنوات عشان تقدر توصل لاكبر شريحة من الناس. فالله يسعدكم جميعا.

أتذكر أول موضوع فتحته على الهواء لا، لكن بتذكر أول مرة بحياتي طلعت فيها على الهواء كانت بسنة 2005. تحياتنا للزملاء إذاعة البلد، كان زمان اسمها عمان نت قبل ما يتم تغيير الاسم. كنت تقريبا لسه صف تاسع أو صف عاشر أتوقع إشي زي هيك، أنا عمري 15 سنة، تاسع أو عاشر كنت بهذا الإشي، وطلعنا ببرنامج قدمناه اسمه الإذاعة المدرسية. وطلعت أنا قدمته وكنا نحكي عن قضايا المدارس وكذا، كان برنامج مسجل لفترة، بعدين نفس السنة طلعنا فيه على الهواء، وكنت أنا مع مجموعة من طلاب المدارس بهذا المشروع. اسمه مشروع برنامج الإذاعة المدرسية. أول برنامج كان بيحكي عن طلاب المدارس في الأردن، برنامج إذاعي. فهي بتذكري كانت أول مرة طلعت مع مجموعة من الطلاب ومن طلاب المدارس، وكل المشروع كانوا يأخذوا من كل يعني كل المدارس المخدين منها، أخذوا من مدارس الخاصة. أنا الوحيد اللي كنت موجود ابن مدرسة حكومة، فتخيل يعني جاي من الأردن على جوردن حرفيا هيك، كلهم بيحكوا إنجليزي مع بعض ومش عارف إيش وكذا. لكن الحمد لله رب العالمين كان عندي حلم واستمريت، وبعد يمكن بال2008 أو بال2000 لا بعديها بسنة 2006 2007 والله يمكن 2007 2008 استلمت إدارة هذا المشروع. يعني أنا كنت مساعد مدير هذا المشروع اللي هو بيجيبوا طلاب مدارس وبيدربوهم على الإعلام وبيدربوهم بالإذاعة وكذا. فتخيلوا من شخص أنا جابوني ناس لشخص استلمت يعني مساعد مدير لهذا المشروع، كنت أساعد الناس كذا. يعني كنت سريع التعلم لأني بحب الإشي، ومش بس بحبه شغوف فيه لمرحلة كثير خرافية، وخصوصا الإذاعة. يعني من أنا طفل كان في أشياء غريبة، أنه يعني طفل بهذا الجيل مفروض بلعب سيجا أتاري كذا، كنت أظلني مرزق في الإذاعة، أسمع برامج إذاعية، أسمع البي بي سي مونتي كارلو، يعني مبلي بإشي اسمه إذاعة. فهي هاي كانت البداية بعام سيدي 2005، فبتحكي عن تقريبا 21 سنة هذا الحكي عمره. الآن صار عمري 36 سنة صلعت قرعت كبرت تجوزت صار عندي بنت، يعني كمان شوي بصير قد عمري يعني هي هيك كانت. شايف حالي بعد 5 سنين، وشايف حالي بعين اف ام يعني بعد 5 سنين، ومع ان شاء الله نقلات نوعية لطيفة ومرتبة وفخمة مع هذا المكان وهاي الإذاعة. وان شاء الله رح نوصل لمكان، يعني انا شايف رح نوصل لمكان كثير بعيد وكثير مهم الحمد لله. اليوم احنا بسنة تقريبا وشهر او سنة وشهرين قدرنا بأنه يعني لا أكثر تقريبا سنة وثلاث أشهر أو أربعة أشهر قدرنا أنه نغير مفهوم الإعلام الإذاعي. إحنا يمكن الأوائل اللي حولنا لإعلام إذاعي ومرئي من خلال مخاطبة الناس عن طريق الفيديوهات بقضايا برامجنا واللي بيصير فيها ببرامجنا. لا في أتوقع إذاعات عملتها قبلنا يعني، لكن إحنا كنا السباقين بأنه نحسن الصورة و يكون في زي تمبليتس موجودة، كل برنامج له هويته بتطلع بهويته على الإذاعة، المقاطع اللي بتنزل وكذا. الحمد لله كنا السباقين، ويمكن لاحظتوا أنه أغلب الزملاء بعد ما إحنا عملنا استوديوهات وكذا تحولوا لأشياء مشابهة لإلنا كثير، يعني بطريقة الشغل والستايل. طبعا هذا مش انتقاصا، يعني مش إشي حصري عندنا، هذا موجود في العالم، مش انتقاصا من زملائنا الإذاعات، لكن يمكن الحمد لله رب العالمين إحنا كنا السباقين فيها. ولما فتحت عين اف ام عن جد رجعت المنافسة لسوق الإذاعات، لأنه صار في فكر جديد ورؤية وفيجن، وجهة نظر جديدة بعالم الإعلام الرقمي والإعلام الإذاعي، ودمجهم مع بعض بإنكم تقدروا تحضرونا، تقدروا تشوفوا مقاطعنا. والحمد لله رب العالمين يعني بتابعنا أكثر أو ما يقارب 250,000 متابع فقط على الإنستغرام. إذا نجمع الإنستغرام والفيسبوك صرنا تقريبا فوق 1,200,000 أو 1,300,000 إذا بتجمعهم متابع على كل مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا تعمله بسنة بإنك تعمل 1,300,000 متابع وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا إشي صراحة يعني مش أي حدا بيعرف يعمله. فاسمحوا لي يعني شهادتي مجروحة بالإذاعة، لكن أنا من أول يوم اشتغل فيه وأنا معجب كيف الفكر اللي بتشتغل فيه إذاعة عين اف ام. وأكيد الفضل لكل الشباب اللي موجودين هون إنه نطلع بهاي الصورة النهائية الفخمة، الله يعطيهم العافية. أيضا أستاذ عامر رجوب اللي هو على رأس يعني هاي الرؤية والفيجن وعلى وتوجيهاته اللي جدا رائعة، أخونا مدير الإذاعة أيضا أحمد الطراوني الله يعطيك العافية. فيعني في كثير أشياء رائعة بنلاقيها بهذا المكان.
فيا رب تستمر المسيرة بهذا المكان ونكبر كلنا مع بعض وإحنا كلنا أولاد الشركة. يا ما تحكيليش ابن الشركة ده, أنت ابن الشركة إذا ما خالتي. لا إحنا أولاد الشركة الحمد لله رب العالمين. وبالعكس إحنا أصلا شغلنا في جزء منه استمتاع. يعني قدي أنا مش كل حلقة يعني أكاد أكون إن شاء الله يعني أكون كل حلقة بمتعكم ولو 10 دقائق ربع ساعة بتحسوا باستمتاع لما بتسمعونا أو تسمعوا هذا البرنامج. فإحنا كمان برضو بنكون مستمتعين جدا بالشغل ونكون مبسوطين جدا بالشغل. نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا, صح ولا أنا غلطان ولا فيش فاصل؟ فيش فاصل صح؟ أكمل خلاص مكمل سيدي 100% نكمل المسجات. يلا

0: سامر الصواف يقول لي مذيعنا فقير وتسعيناتي. هلا فقير لا ادعي الفقر، لا والله الحمد لله خير، الله مغرقني الحمد لله رب العالمين، وتوفيق الله ورزق الله يعني موجود. صح مديون علي التزامات وبطلع راس بطاقيه يعني كل اخر شهر وبنلحق وطبيعي وكذا الكل، والله مش يعني ما له دخل بفقير ولا غني ولا كل اللي عايشين في الاردن متبهوقين. فيعني يا سيدي الله يجيب اللي فيه الخير الحمد لله دائما على نعم الله. واهم شيء تسعيناتي يعني لازم يكون في روح التسعينات دائما موجوده. ها نسمع شو بعث لنا سامر.
1: ايش يا ابو الصيفي؟
0: هلا والله
1: ابو الصيف، بلاش ابو الجيتاوي
0: ابو الصيفي
1: كيف؟ بس الارقام مميزه
0: مميزه،
1: شغل احط لك اياها نمره على البيك
0: يا حبيبي.
1: طلع درجه الحراره
0: 42 ونص. حلو
1: اخ يا لهوي، لو تشوف بس اسمع
0: الزرقاء
1: تقول عنه مسامير نار.
0: الزرقاء اكثر من
1: فكك من 36 وفكك من
0: 5 درجات عندنا او 6 درجات.
1: واو لان لا تصدق هذا اساسا يا باشا في الظل
0: يا اخوي، هذا مش بالظل دقيقه. لا انا لما بلشت حكيت في العاصمه عمان
1: تنخفض درجه الحراره يا اخوي.
0: انا منتبه على كلامي، حكيت 35 او 37 درجه مئويه 36 بالعاصمه عمان، انا ما حكيت اخواننا بمحافظه الزرقاء. الله يرضى عليك يا سامر. ايوه الزرقاء انتوا يا زلمه والله. لا يا زلمه انا هاي نظريه الشمس اقرب الى محافظه الزرقاء، يعني عم بحاول اني اطلع لها اي شيء يثبتها عشان مش طبيعي الحر اللي بالزرقاء، مش طبيعي يا اخوان. يعني اليوم احنا بعمان 36 بالزرقاء 42 ونص، ايش في؟ جد الله يكون بعون اهلنا اللي ساكنين بالزرقاء، الله يسعد مساكم ويعطيكم العافيه، وان شاء الله الموج الحاره تمر عليكم بردا وسلاما لانه مش طبيعي. يعني يمكن البحر الميت ابرد من الزرقاء.

0: حبك العمر. نسمع هاي الرسالة.
1: مساء الخير اخويا بالجيتاوي، رفيقك من 2016.
0: يا هلا.
1: من ايام التوجيه
0: 10 سنين تخيل.
1: والله كفو، احنا بنتابعك.
0: كفو.
1: انا جبت برياضيات فل بسببك، لاني كنت ادرس الرياضيات.
0: يلا يسعد قلبك يا حبيبي.
1: كل الشكر لك، وان شاء الله العمر كامل يا
0: حبيبي. يا حازم اخونا حازم الشريف، الله يسعد لي قلبك، واللي نجحت الرياضيات بسببك. طب هاي لحالها بتعنيني، يعني بتعني لي شيء كثير كبير، انه عن جد كان يدرس ومستمتع ويحل مسائل وهو عم بسمع البرنامج هذا بال2016. شو بدي أحلى من هيك؟ أنا يعني لو أثرت بواحد هيك أنا الحمد لله رب العالمين. أبو عباد أخونا سليمان عبادي.
2: أبو الجتاوي الله يسعد لي هالمسا الحلو اللي بجنن.
0: الله يسعد قلبك
2: أنت وضياء جميع المستمعين.
0: هلا سيدي.
2: يا الله هالسنين كيف مرت. بذكر أول مرة سمعتك فيها بجوز بال2015، بذكر بال2015 كأنه كان أيام الإذاعة اللي كانت موجودة وبعدين سكرت.
0: نعم نعم نعم.
2: فاهم قصدي على مين؟
0: أكيد طبعا.
2: وبعديها ضليتني معاك على طول.
0: الله يسعد قلبك
2: لحد اليوم
0: يا حبيبي.
2: نقل معاك من إذاعة على إذاعة
0: سليمان،
2: ومن برنامج لبرنامج
0: حبيبي.
2: بس
0: حبيبي.
2: ما زلت بنفس الفخامة.
0: يلا يسعدك. تعبت أنا، كبرت، فرهلت.
2: لك التوفيق والنجاح دائما وين ما كنت تكون
0: حبيبي. يا أبو عباد الله يسعد قلبك، تسلم حبيبي القلب. نسمع أخونا سامر عثمان.
3: أبو الجتاوي ألف مبروك، بس أنا والله ما من أول برنامج ما أسمعك. عايش ببارك بس على
0: إحنا سيدي ببارك لنا أنه اليوم إحنا السنة الماضية كانت أول حلقة إلي بإذاعة عين اف ام هون، أول حلقة بعملها على إذاعة عين اف ام، وحكيت جملة وما نسيتها وظلنا منذكرينها أنا والمستمعين. غمضوا عين فتحوا عين، راح تيجي يوم وتبعثوا لي أنه هيك طبقت سنة أبو الجتاوي. ففعلا اليوم زميلنا حمزة أبو رمان بيقول لي أبو الجتاوي هيك أنت اليوم بتكون طبقت سنة على الهواء مباشرة. بالضبط. هذا الموضوع
3: مبروك.
0: الله يبارك فيك.
3: مبروك، بس يا ريت وزعنا لو شويه حلويات.
0: انت مش همك الموضوع. على كل حال الف مبروك، انا مش هم نعرف اعرف الموضوع، بس وزع لنا شويه حلويات. ابشر
3: مبروك.
0: ابشر
3: حكينا لك الف مبروك.
0: ابشر ابشر سيدي أحمد. حبيبنا يا سامر الله يسعد لي قلبك. وعيوني تبوع على واحد واحد واحد واحد. ابو المزرعاوي بيقول لي احلى سنه عليك وعلى على يعني العائله وعلى عين اف ام الفخمه. ابو المزرعاوي بيقول لي اولادي عم بسمعوك، فراس وادم، تحياتنا لكم. عبد الله عزازه نسمع شو بعث لنا.
4: اسامه الحبيب،
0: هلا حبيب قلبي.
4: مبارك مبارك ان شاء الله.
0: مبارك ابو عمرك.
4: إلك ولجميع كادر عين المحترمين.
0: الله يسعد قلبك حبيبي،
4: كل التوفيق يا رب.
0: تسلم تسلم يا عبد الله، شكرا لك حبيب القلب. نسمع بندر.
5: الله يسعد مساك يا همك، الله يا رب يجعلها سنه سعيده وفرحه ومرحه عليك.
0: يلا يسعد
5: إن
0: قلبك
5: ان شاء الله يا رب، من تقدم لتقدم، تطور تطور،
0: اللهم امين،
5: منصب على الاعلى
0: جميعا جميعا.
5: الله يسعد
0: وانت
5: مساك
0: كمان.
5: والله يا عم ان الاذاعه هاي حلوه وجميله باللي فيها، وازدادت حلاوه وجمال معاك انت.
0: يلا يسعد
5: ابو الجيت ابو الهمبك. الله يسعد
0: حبيبي يا ابو المراجد. الله يسعد قلبك. في ناس كثير عم تسال هون عن برنامج الاستاذ عامر جوب. استاذ عامر ماخذ اجازته السنويه في البرنامج. الاجازه راح تكون للاحد القادم، صحيح ضياء؟ بس عشان يعني يوم الاحد في حلقه 100%، يعني الأحد الجاي يا جماعة في حلقة لأستاذ عامر جوب. نتمنى له إجازة سعيدة ويرتاح وكذا. والله يا أخوان إحنا متعرفوش قدي كمية الضغط والتعب والتعب النفسي والعقلي والبدني اللي يبذل يعني من قبل يعني أي إعلامي أو أي مذيع، خصوصا أستاذ عامر. أستاذ عامر يعني اليوم يمكن المسؤولية على عاتقه والانتشار وصوته المسموع عند كل الأردنيين وعند الدولة وعند عائلتنا الهاشمية اللي منحبها، واصل لكل فئات المجتمع من أكبرها لأصغرها، ودائما على عاتقه مسؤولية ودائما بفكر وبيجتهد. ما شاء الله عليه، شهادتي فيه مجروحة، مش أنا اللي أشهد له، أكيد كل الناس بتشهد له يعني بمهنيته الرائعة ومهنيته اللي إحنا بنتعلم منها. فتحياتنا لأستاذ عامر. فكل مستمعين برنامج أستاذ عامر جوب يا أخوان، هذا شيء مهم إنه نحكي عنه، بأنه أستاذ عامر بإجازة سنوية ليوم الأحد، وإن شاء الله أبو محمد بيكون معاكم على الهواء مباشرة يوم الأحد ببرنامج صوتك مع عامر الرجوب.

0: اسمع اخونا ابو المشني
1: ابو الجثاوي.
0: هلا حبيبي،
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير سيدي. إيه انتو كمان كل عام وانتو بخير.
1: كل احترام لك،
0: طبقنا
1: كل
0: سنة.
1: كل احترام للحواري، كل احترام لضياء الربابعة، واحتراماتي كاملة كمان للمغني محمد مجدوب، لأصالة، لكاظمي الساهل، للبرنامج الحلو روح وروح وبعد بدنيا. سيدي العزيز
0: مبسوط مع الأغاني.
1: وبالنهاية بنقول كل الاحترام لك سيدي العزيز.
0: شكرا شكرا حبيبي.
1: وبالنسبة لموضوع التكييف اللي بتحكي عنه،
0: نعم
1: احنا كنا مشوبين، بس لما جيت انت على الاذاعة
0: بوردنا
1: المكيف الافرج عنده زاب.
0: هاي قوية، هاي لا تحتمل.
1: حبيبي ابو جثاوي خليك مستمر دائما سيدي العزيز.
0: تسلم،
1: برنامجك جميل وشيق، واحنا
0: تسلم طول بعمرك.
1: هذا الحكي مش هز ذنب،
0: بعرف والله،
1: ولا تسهيج،
0: بعرف
1: هذا فعل واقع والله من كل قلبي بحكيك.
0: والله الله بيعلم، انا لا بدي من الناس اشي ولا بعرف انه الناس ما بدها مني اشي، يعني هذا دائما انا بحكي انه الحمد لله رب العالمين، والله ما برتجي من الناس اشي، المحبة من الله والكره من الله. المهم انت تكون مقتنع وراضي نفسك بالاشي اللي انت بتعمله، وما عم تأذي ناس، وعم تعمله بطريقة محترمة وبطريقة طليق بكل الناس مين ما كان يسمع. فهذا اللي انا اليوم والله بهمني. وشوف اقول لكم شغله، وهاي المحبه مش انه مش مهمه بالنسبه لي وانا هيك وكذا، لا بالعكس، الواحد لولا الناس ما بوصل للمرحله اللي هو فيها، ما بوصل لاي شيء. لكن الفكره اللي بدي احكيها انه انا ما في حدا بيجبر الناس يحكي كل هذا الكلام المحترم، اللي انا يعني الحلقات اللي جد ما بحبها اللي فيها دائما مسجات زي هيك، صح بترفع لي معنوياتي، بس خلص يعني هيك بستحي يا اخوان، والله العظيم بستحي. الله يسعد قلوبكم.
2: غيرك حبيبي ما تركت.
0: تفضل. هون ابو الجثاوي بتذكر في لك برنامج كان اسمه باص الجامعة. نعم هذا باص الجامعة، كان على نفس الاذاعة اللي عملته بال2009، اول برضو برنامج اذاعي بحكي عن مواضيع طلاب الجامعات. تخيل انا شو الجيل اللي انا كبرت انا وياهم مع بعض، يعني في جيل عن جد كبرنا احنا وياهم مع بعض. لحقوني ايام ما كنت في الجامعه واحكي عن مواضيع الجامعات، ولحقوني لما كبرت وكنت عزابي، ولحقوني هسه لما متجوز وهم متجوزوا مواضيعنا قلبت مواضيع متجوزين ومواضيع طفرانين. فنعم تخيل هذا البرنامج كان برضو للجامعات بعديها، اسمه باص الجامعة. هذا من البرامج اللي كان له قاعدة استماع كبيرة، ويمكن في ناس كثير بسمعوني لحد الآن من وراء هذا البرنامج بالتحديد، برنامج باص الجامعة. وكانت فكرته أنه باص عم بمشي، وانت عم تسمع صوت باص عم بمشي، وكل مستمع برن نفتح له منطلع صوت على الهواء زي صوت باص الجامعة، زي صوت الباص، أنه تفضل اطلع معنا في الباص. فأنه إحنا كل مستمع برن علينا بطلع معنا في الباص ونسأله ونحكي معه بموضوع عن مواضيع الجامعات. ولسه كنت أنا وقتيها سنة ثانية جامعة على الأغلب. نعم سنة ثانية جامعة كان بال2009 و2000 2009 سنة ثانية جامعة كنت. فحلو حلو هذا وقتيها يا جماعة، كنت أخذ مشاركات الناس. هاي أقسم بالله العظيم أنا من الناس اللي حاليا إحنا بناخذ المشاركات على الواتساب، نفتح الواتساب عندنا وفي رقم تبعثوا عليه مشاركاتكم ببلاش. فإحنا وقتيها ما كان في واتساب وما كان في هاي القصص، والله ما كانش في واتساب وقتيها. تخيل كنا نستقبل الرسائل على مسجات رقم مثلا 0930 مثلا على سبيل المثال، هيك الرقم تكون حق المسج 30 قرش، وكانوا ناس يبعتوا. تخيل يعني حتى لو انهم 30 قرش، بس عن جد انت كانت المسج مدفوعة، ويروح جزء من المسجات للإذاعة ويروح جزء للشركة المزودة بالخدمة، كانت مربحة. يعني كان في إذاعة تطلع 500 و600 و700 دينار هذا شهري بس من وراء المسجات اللي بتجيها. فأنا عشان كنت أول واحد، أنا كنت بدي أخلي الناس تبعت لي، وطلاب جامعات يعني الله يكون معهم وقتها، شو يضل اللي يبعت له 4-5 مسجات يطلعوا لهم بليرتين ثلاثة يخلص الشحن، طلاب جامعة على قد الحال. فقلت لهم نستقبل مشاركاتكم عن طريق الـ MSN Messenger. عملت إيميل خاص باسم البرنامج وخليت الناس يفتحوا تشات ويبعتوني مشاركاتهم على المسنجر، مشاركات كتابية بدل ما يبعثوا مسجات. فتحولوا الناس كلهم وقتها، كان المسنجر الـ MSN Messenger يا جماعة أفيع إشي في العالم، أنه أنت بدك تتعرف على شاب ولا تتعرف كذا، الله أعطيني المسنجر تبعك بصير تحكي أنت وياه على المسنجر، وساعات وأنت بتعمل تشاتينج، ساعات وأنت قاعد وراء هذا الكمبيوتر بس تعمل تشات على الـ MSN، ويبعثوا لنا من الـ MSN Messenger مشاركات. فتخيلوا قديه زمان. والله العظيم كنت أنا أعتبر أول شخص في الأردن بالإذاعات العربية أو بالإذاعات الأردنية الناطقة في اللغة العربية، عدا الإذاعات الإنجليزية بيستخدموا هذا الستايل اللي هو ون مان شو، يعني اللي بيطلع معاكم على الهواء هو بيكون نفسه قاعد على المكسر على الأغاني، يحط الأغاني ويحط الأشياء. أنا كنت عمري 19 سنة، حلو، أو هذا باص الجامعة اللي كنت أعمله كنت أنا من الإعداد والتقديم ومن الإخراج، وكنت قاعد يا جماعة على ميكسر، تعرفوا الميكسرات أنتو، ميكسر 24 أو 32 فيدر، يعني في 32 خط عشان بدك تحكي مع المذيع اللي جوا. هلا انت بكبسه هون كله ديجيتال، صار بكبسه ضياء بيحكي معي، لو قعد ساعه يحكي معي وبس يفلت الكبسه خلص امورها تمام. لا هناك كنت بدك تكبس اربع كبسات، ياخذ منك اللي يمكن 20 ثانيه لتعرف تحكي مع المذيع جوا. تخيل انا بلشت بالاذاعه شو كانت التقنيات واليوم شو التقنيات وصلت. ف يعني هيك رجعتوني والله بهاي الحلقه لايام جدا حلوه. حاضر يا ضياء، راح نطلع لفاصل. بقول لي لازم نطلع فاصل، ماشي. بحب اشارك هاي الاشياء الحلوه مع الناس، يعني بحس هيك بحس بالسعاده لما احكيها. على كل حال نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا يلا.
2: على اربع روحات مع جداوي روحات برعايه مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على
2: عين. الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم، برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة اللواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40. القبض على 138 متورطا في تعاطي وتهريب والترويج والإتجار بمادة الكريستال. مجلس النواب يقر 27 مادة من أصل 37 يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية. وزارة المياه تطلق منصة النافذة الواحدة لمشروع الناقل الوطني الهادفة لتبسيط إجراءات الترخيص والتصاريح وتسريع تنفيذ المشروع. الأردن يسير قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة محملة ب 32 كرفانا. إيران تقول إنه لا محادثات حالياً مع واشنطن، ولكنها تؤكد وجود مباحثات مع عمان بشأن مضيق هرمز. الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمحاولة إفشال اتفاق غزة بمواصلة القتل على الأرض. السفارة الأمريكية في بيروت تؤكد استمرار المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: ملأان بلا عص لهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
8: زمان كان الكهف والمغارة دار
9: وبيت الشعر دار.
8: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
10: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم عبر هوا اذاعه عين اف ام. اسعد الله مساءكم جميعا، واكيد عم تسمعوا برنامج روحت معي انا اسامه الجيتاوي.

طيب يا جماعة يعني أنتوا بتعرفوا أنه إخواننا في الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات قبل أسبوع تقريبا أعلنت بأنه سيكون هناك حملة أمنية ورقبية مشددة على متعاطين يعني ومروجين واللي بيتاجروا بمادة الكريستال المخدرة أو الآيس أو الشبوة لها أكثر من اسم. واليوم يعلن الأمن العام عن القبض على 130 متورط في تعاطي وتهريب وترويج والإتجار بمادة الكريستال المخدرة. طبعا يعني مكافحة المخدرات أيضا تعاملت مع 88 قضية خلال الأسبوع الأول من حملتها ضد مادة الكريستال، وأيضا الحملة مستمرة بحزم بحسب مكافحة المخدرات لنشر الوعي ضد مادة الكريستال وملاحقة المتورطين فيها. وأيضا يعني تم التعامل مع هاي القضايا خلينا نحكي بمختلف محافظات المملكة. إذن الحصيلة الأولى 138 متورط بالتعاطي والإتجار وتهريب وترويج مادة الكريستال المخدرة بأسبوع. إن شاء الله الكل يعني ينمسك، لأنه هاي المادة صراحة قاعدة عم بتفرجينا بشاعة، وعم نسمع يعني بجرائم عم ترتكب تحت تأثير تعاطي هاي المادة، وعلى رأسها الجريمة اللي ارتكبت بالمغدورة نور برغل اللي أفادت العديد من المواقع الصحفية والمواقع الإخبارية بأنه يعني هذا الشخص بتاجر أو بيروج مادة الكريستال المخدرة وبيتعاطاها. فيعني إن شاء الله نوصل ليوم بهمة المواطنين، بهمة إخواننا بالأمن العام وإخواننا بإدارة مكافحة المخدرات والأجهزة المعنية، بأنه نقدر خلال الفترة الجاي مع التوعية، برضو هذا دور مهم إحنا إلنا الإعلام، بأنه نقدر نسيطر على موضوع تعاطي وتهريب وتجارة مادة الكريستال المخدر داخل الأردن يا رب. نكمل معاكم حبايب القلب مشاركاتكم على رقم الواتساب تبعنا 0784631. أبو الجتاوي الفخم الله يسعدك والله يسعد كل أوقاتك، متابعينك من أيام يعني الإذاعة، إذاعات كنت أنا موجود فيها قبل، ومعاك ووراك لو بتوصل على الهند أخوك المحب أسيد. شكرا لك يا أسيد، الله يسعد مساك حبيب القلب. عبد الرحمن درويش حبيب القلب أهلا أهلا، بقولي أولا إن شاء الله ما تكون السنة الوحيدة وبتستمر أنت وعين. لا سيدي مستمرين إن شاء الله دائما مع بعض، وبقولي يعني بسمعك من أيام راديو من الراديوهات القديمة طبعا من قبل ما نسافر على اسطنبول مع بعض. حبيبي عبد الرحمن درويش كانت من أجمل السفر، يمكن 2014 أو 15 سافرناها مع بعض، كانت جدا رائعة.

أخونا إياد السعدي بيقول لي مساك جميل صديقي، الله يسعد صباحك، بسمعنا من أمريكا. بقول لي اليوم أحببت أن أشارككم موقف جميل بعكس جانب من ثقافة الاحترام والتقدير في كثير من بيئات العمل بأمريكا. طبعا زوجتي عادت اليوم إلى عملها بعد غياب دام شهرين، ورغم أن الشركات الأمريكية نادرا ما تمنح إجازة بهاي المدة، إلى أنه مالك الشركة يعني وعند عودتها أوكي مالك الشركة عند عودة زوجتي استقبلتها واستقبلها زملائها بحفاوة كبيرة. ما لفت انتباهي أنه الاحترام والتقدير كان للجميع دون النظر إلى الدين أو الجنسية أو أنه زوجتي محجبة، فهم يعلمون أن زوجتي مسلمة محجبة وتصلي في المكتب، ومع ذلك تحظى بكل الاحترام والتقدير تماما كأي موظف آخر، لأنه المعيار الحقيقي لديهم هو الإخلاص في العمل والأمانة والاحترام وحسن التعامل مع الجميع والعملاء. شكرا أخوي أسامة والأعزاء ضياء ويعني أحمد الحواري. والله رائع زي ما بيقولوها ويلكم باك عن الهبلون، وكتبين عليها على الكارد، رائع، بادرة رائعة هاي من الموظفين، والله يخلي لك زوجتك ويوفقها ويوفقك انت ايضا اخونا اياد. تحياتنا لكل اخواننا المغتربين واهلنا واحبائنا بكل دول الغرب اللي بسمعونا حاليا، تحياتنا لكم، والله يعطيكم العافية ويسعد مساكم.

0: شاركاتكم على رقم الواتساب 0784631. ونسمع برضو كمان عمار بطاح شو
1: بعث لنا. مساء حبيبي، ان شاء الله يا رب كل سنه وانت معنا.
0: عمار بطاح من القدام القدام القدام،
1: وانا بالنسبه لي انت مش بس مذيع، انا انت بالنسبه لي صاحب.
0: شكرا.
1: وشباب كتير من بيسمعوا البرنامج برضو نفس الشيء.
0: شكرا حبيبي،
1: بعتبرها قعده شباب ودردشه مع بعض وهيك، وان شاء الله مزيد من التقدم يا اسامه.
0: الله يسعد لي قلبك،
1: كل خير
0: حبيبي يا عمار. تسلم يا باشا، الله يسعد قلبك.

طيب يا جماعة خليني بما أنه إحنا على الهوا هيك ومبسوطين مع بعض وعم نحتفل بالسنة الأولى للبرنامج على الهوا مباشرة, وأنتم اللي ذكرتوني الله يعطيكم العافية, شكرا لكم. يعني كنت هيك بتعمد أنه أول البرنامج أنه ما أجيب سيرة, ولا زميلنا حمزة برمان بعت لي عطول وقلت خلص لقطينا, حتى لقيت في مسجات واصلة منكم أنه أبو جتاوي اليوم 3/8 زي السنة الماضية كانت أول حلقة لبرنامجنا على الهوا مباشرة, برنامج روحت. طيب المهم خلينا هيك نحكي لكم عن يعني مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية اللي هم وكلاء سيارات بي واي دي ونيسان وإنفينيتي بالأردن, وراح نحكي لكم برضو كمان عن اليوم سيارة من سيارات نيسان. خليكم معنا يلا. طبعا يا جماعة اسم النيسان إكستريل اسم قديم معانا, أنا بشوفه من أنا وصغير, اسم يعني وفئة الإكستريل فئة عريقة جدا من نيسان وإلها محبين وإلها كومينيتي, عن جد إلها مجتمع كبير الإكستريل, ولسه بالشارع بشوف من سيارات الإكستريل القديمة لضوابها مربعات, عرفتوها هاي بالنسبة لي كانت كثير حلوة وأنا صغير, كنت أشوفها سيارة جدا تصميمها ملفت للنظر. لكن اليوم الإكستريل عادت بتكنولوجيا هجينة, ويعني عم نحكي عن نيسان إكستريل إي باور, هاي السيارة المتطورة بإحساس قيادة مختلف تماما, وجد إحساس قيادة بفرق. طبعا النيسان إكستريل بتخليك تجرب أسلوب قيادة جديد كليا, وبتمنحك برضو كمان خلينا نحكي تقنية الإي باور مع تقنية الهايبريد الباور, هدوء وسلاسة واستجابة فورية بكل مسوار أنت بتطلعه, برضو كمان سيارة اقتصادية بالوقود, واسعة مريحة للعيلة, مجهزة بأحدث أنظمة السلامة

موجود بشارع مكة، وبتقدروا تتصلوا عليهم برضو كمان على الرقم. هلا راح نحكي لكم إياه الرقم. طبعا بدنا نحكي دائما إنه نيسان الثقة والأمان من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.

0: مع الرقم هو 06-55-32-45-6. مرة ثانية 06-55-32-45-6. بتقدر أنكم تتصلوا معهم أو تتابعوهم أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو يعني نيسان جوردن موجودة، يعني مواقعهم أو خلينا نحكي صفحاتهم على الفيسبوك وعلى الانستغرام. إذن نيسان اكستريل الاي باور موجودة بمعرض نيسان بشارع مكة، روحوا شوفوها واستفيدوا من العرض التمويلي اللي موجود عليها بصفر فائدة ضمن تمويل داخلي من نيسان. طيب حبايب القلب، خلينا نروح مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: على أربعة روحت مع جداوي روحت
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. أحكي

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

تسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: اهلا وسهلا فيكم، ما زلنا مستمرين معاكم حبايب القلب على الهواء مباشره. تحيه كثير كبيره لكم، واكيد منوجه تحيه لكل الناس اللي عم بيشاهدونا وبتابعونا وبسمعونا. واليوم يعني مع بعض هيك عم نسمع منكم رسائلكم اللطيفه. شكرا لكم على كل اللطافه والاحترام، انتم اخواني واخواتي. يعني بمناسبه انه اليوم وصلنا للسنه ببرنامجنا في التمام والكمال زي ما بيقولوها، نسمع هاي الرساله.
1: يعطيك العافيه تاوي
0: هلا حبيبي.
1: أول شيء مبارك على السنة،
0: بارك بعمرك
1: وقبال 100 سنة يا رب
0: حبيبي.
1: جيتاوي هسه بس خلينا نطلع موضوع السنة.
0: قول
1: زين، حكينا مع طقس العرب إن شاء الله لزقنا في السيارة.
0: شو دخلهم؟
1: زين بس أوصل الدار بدي مجحاف أنزل من هالسيارة.
0: فوت على الشور سيدي، على الشور على طول. الله يسعد لي قلبك. لا إن شاء الله خلاص بكرة هو آخر يوم للموج الحارة. يوم الأربعاء بتكون الأجواء ما زالت نوعا ما حارة، لكن من يوم الخميس جمعة سبت إلى باقي أسبوع راح يكون يعني درجات حرارة اعتيادية 32-33، راح تنزل 5-6 درجات، وبالليل راح ترجع معتدل الأجواء بالعشرينات 21-22، فرائع الإشي.

0: هاي الرسالة.
1: سعد مساك ابو الجتاوي
0: حبيبي، هلا اخونا عمر القيسي.
1: من بعد الكورونا لحد هسه
0: انت من بعد الكورونا بتسمعني؟ يلا يسعد قلبك. نعم
1: ان شاء الله يا رب سنة ومئتين مليون سنة إن شاء الله.
0: الله يسمع منك، الله أعطانا عمر
1: القلب أبو الجتاوي.
0: الله يسعد قلبك حبيب قلبي، يا هلا ويا مرحبا. نسمع أبو العجوري.
2: جتاوي الله يسعد مساك ومسا جميع مستمعينا وجميع قادرين.
0: هلا حبيبي
2: أبو جتاوي، يعني شو في مكان كمان
0: أنت سامع العجوري معلم فاتح التكييف على ستة. قد ما هو اللهم لا حسد التكييف قوي داخل في المايك. لا لا هذا صوت مكيف مش شبابيك.
2: حامي أكثر من الزرقة يعني، يم يم يم حامي منطقة الأزرق.
0: الأزرق يا طبعا حامي
2: بروستد غادي بروح غاد بسير بروستد.
0: خلاص عيد عيد الصيف مش مطولين على الصيف سيدي.
2: عليك 20 دقيقة ونبدأ الخميس.
0: علي 20 تظلك ذكرني فيها ال 20 دقيقة يا
2: مش هتكمل سنة
0: اسمه هي حصة.
2: الله رضا عليك حبيبنا أبو جتاوي.
0: حبيب قلبي الله يسعد لي قلبك.
2: فتة جريئة بالمناسبة السعيدة هاي انك صار لك سنة خمسينات على الداير.
0: خلاص ولا يهمك، هات لك لك تبعك بحول خمسينات بس 50 قرش على الداير. حبيبنا أبو العجوري يسعد مساك. هون أخونا جتاوي الفخم في مجال تباركلي. إجاني ضياء، صرت رسميا أبو ضياء. أهلا بأخونا إبراهيم الدبابسة، ألف ألف ألف مبروك يا أبو ضياء. ويعني لهالدرجة قاعد بتحب ضياء الربابعة، انبسط ضياء أنه صار في أبو ضياء عندنا هون. بقولنا إذاعة فخمة وفعليا يعني بتمثلنا كشعب أردني حتى بمبادئ هاي الإذاعة، صارت الإذاعة الثابتة بأي سيارة بنطلع فيها. مستمع لإلك أبو الجتاوي من 2021، شكرا لإلك يا أبو الدبابس المحترم. نسمع هاي الرسالة.
3: أبو الجيت
0: هلا والله،
3: كل عام وانتم بخير.
0: الله يخليك،
3: متابعينك ترى من زمان من أيام اللولو
0: حبيبنا،
3: بس ما كان في أيامها مسجات وواتساب والسوالف هاي ما كانت
0: أبدا.
3: المهم سيدي إن شاء الله من نجاح لنجاح وبالتوفيق الدائم. وعندنا بالزرقاء أبشرك يعني حرارة بتشد حيلها شوي بتدخل طب. يسعد مساك.
0: الله يسعد قلبك حبيبنا أخونا نبيل الخرشة، هلا ومرحبا حبيبي.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: الله يسعد مساك يا جداوي.
0: على حبيبي.
1: ألف ألف مبروك وإن شاء الله إن شاء الله عقبال العشرة.
0: إن شاء الله.
1: عشر سنين يا جداوي.
0: يا رب.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: 46 سنة بكل عمرك. الله يسعد قلبك.
1: جهودكم مشكورة. قناتكم فخمة جدا وأنتم فخمين.
0: أنت الفخم.
1: ربي يقويكم.
0: الله يسعد قلبك حبيبي.
1: يعطيكم العافية جميعا.
0: تسلم يا باشا.
1: أبو جاد.
0: عافي عمرك يا أبو جاد. الله على عين اف ام اليوم والله كلنا بنفتخر بعين اف ام.

يسعد مساك جتاوي، كل عام وإذاعة عين والكادر كامل بألف خير. أتوقع أنك مرتاح بالإذاعة وراح تتقاعد فيها أخوي علي المناصير، حاسس أني مرتاح. يا سيد إن شاء الله إحنا جاهزين بخدمة هالإذاعة، أبشر بخدمتكم.

0: 1 ولا نمبر 2 ولا 3، بديش اكون نمبر 1. اسمع هاي الرساله.
1: ابو الجتاوي يسعد مساك.
0: هلا حبيب قلبي. هلا ابو الحماد.
1: ابو الجتاوي والله تستاهل اكثر من هيك يا اخوي، انت ان شاء الله منها الاعلى. يا ابو الجتاوي
0: شكرا حبيبي، شكرا.
1: وبعدين انا وقت الحالي عند ضاحي عند حي الصحابه يا ابو الجتاوي.
0: اهلا وسهلا فيك بحارتنا.
1: يعني حوالين بيتك، يعني هيك بتذكر انه بيتك غاد بحي الصحابه.
0: صحيح.
1: يسعد مساك ابو الجتاوي.
0: الله يسعد قلبك.
1: تستاهل اكثر من هيك ابو الجتاوي.
0: انت محترم سيدي. عزيز. شكرا لك. يا اهلا ويا مرحبا.
2: هي طموحي واختياري والنجاح بيحب يضق ضري.
0: ابو القطامي ابو قطامي بقولنا والله انا بحبك لله بالله، بس مش لدرجة تطلع لي بالحلم هذاك اليوم. بقول يا زلمه والله ما بعرف كيف طلعت باحلامي. هو ترويج للبرامج وصل للاحلام طبعا سيدي، حتى بالحلم عملنا لك دعايه للبرنامج. كل التوفيق ابو الجتاوي لك ولكل الكادر. والله ادمنت على برنامج الاستاذ عامر وانا طالع الصبح على الدوام، وبستمتع مليون بالترويحه معك. بمر الوقت بسرعه على الترويحه على الزرقاء، يعني الله يكون بعونك يا شادي. وهسه خليتني اجهز نفسيتي على الشوبات. حياتنا لك باشا. ولا الزرقاء الزرقاء يا ابا، يلا يكون بعونكم ويعطيكم العافيه حبايب القلب. اسمع يزن شو بعد لنا
3: ان شاء الله، يعني سنه مباركه قادمه ان شاء الله.
0: يسعدك باشا،
3: نجاح لنجاح
0: حبيب قلبي.
3: يزن دياب FM هي اول قناه على نعم. الراديو بتخليني اسمع برنامجها الصباحي والمسائي.
0: الله يسعد قلبك.
3: بالعاده بسمع البرنامج الصباحي مكان والمسائي مكان.
0: نعم نعم.
3: عين FM القناه الوحيده اللي انا بسمعها الصبح.
0: الحمد لله.
3: استاذ عامر رجوب
0: اكيد طبعا،
3: وبنسمع حضرتك بالمساء على الترويح.
0: تسلم سيدي، تسلم حبيبي
3: طبعا القلب. انا بتذكر اني كنت اسمع اسمعك على راديو البلد زي ما انت ذكرت. بال 2009 وقبل.
0: صحيح.
3: كنت تعمل إشي اسمه باص الجامعة.
0: صحيح.
3: اليوم متذكر أغنيته
0: باص الجامعة،
3: بس مش هغنيها.
0: أنا متذكرها.
3: هذا الباص وعم يجمعنا.
0: أيوة
3: يا متذكرها منيح.
0: هذا الباص وعم يجمعنا.
3: هذا البرنامج بتذكره أنا كنت في المدرسة.
0: يا الله.
3: في آخر سنوات الدراسة. أنا بيني وبينك كم من سنة.
0: أوكي.
3: جيال إحنا يعني تقريبا.
0: حلو تمام.
3: بتذكر كنت أسمعك أنا وصديق ليلي.
0: يا أبوي.
3: كنا احنا في المدرسة وانت كنت في الجامعة، كنا نسمعك. كنت انا صف 10 تقريبا، هذا الحكي بال 2009 بتذكر منيح يعني. وبعد هيك خلص دايما انا برنامج الترويحة.
0: يلا يسعد قلبك.
3: عنده سامر جتاوي
0: حبيبي حبيبي
3: دايما. انت بالنسبة لي الاعلامي رقم واحد.
0: شكرا شكرا يا سيدي. شكرا شكرا لك.
3: احترامي لجميع الاساتذه.
0: شكرا شكرا لك وكلهم اساتذه والله افضل مني كمان.
3: كانت على باص الجامعة سبحان الله. في انا لسه بسجل لك، في شخص بعت لك مسج عن باص الجامعه.
0: صح.
3: كان كنت بالاغاني
0: شريط نحط
3: كل يوم كست ل
0: صح.
3: اليوم كست ايهاب توفيق،
0: اليوم لعمرو دياب.
3: صح. كست عمرو دياب.
0: صح.
3: فهيك كانت الاغاني كثير كان يشغلوها
0: يعني صراحه. كانت فكره شو وقتها بتحكي بال2007، كانت فكره عن جد رهيبه، بانه انت عم بتهيئ للناس وعم بتعيش الناس وطلاب الجامعات في التحديد انه هم مروحين بالباص، فانت صاحبهم وكلكم اصحاب وطالعين معاكم باص. فلمرحله انه البرنامج ما كان فيه اغاني مختلفه، كل يوم نحط سي دي في الباص او كل يوم نحط شريط في الباص. اليوم حلقه اليوم هو كان يمكن يومين او ثلاث ايام بالاسبوع او اربع ايام بالاسبوع. خلاص لازم هذا البرنامج يكون اليوم معنا كاسه فلان، اليوم معنا كاسه عمرو دياب، كاسه ايهاب توفيق، كل الاغاني تكون بس لايهاب توفيق لعمرو دياب. كانت فكره حلوه لطلاب الجامعات ويعني، وكان برنامج صراحه مؤثر ومسموع عند طلاب الجامعات بطريقه جدا لطيفه. حبيب قلبي يا زن والله رجعتني لايام كثير حلوه. الله يسعد قلبك اخونا ابو الياس.
4: جتاوي
0: هلا
4: قلب.
0: هلا بالقلب
4: جتاوي حب.
0: الله يسعد
4: ربابعه صاروخ
0: ونعم.
4: مساء الخير.
0: ايوه
4: جتاوي
0: ربابعه صاروخ.
4: كنت اتابعك ايام ما كان النت على فلاشه، تذكر الفلاشه؟
0: الفلاشه هي نفس الشريط
4: تحياتي واشواق الجميل.
0: يلا يسعد قلبك حبيبي.
4: من اربد الابيه
0: والنعم.
4: تحياتي
0: يا هلا ومرحبا ابو الياس المحترم، تحياتنا لك. واكثر اشي صراحه بسطني باذاعه عين انه رجعتني للي كانوا يسمعونا ايام اربد. انا قعدت فتره طويله غايب عن اربد، يعني اخر مره اهل اربد سمعوني على الراديو يمكن كانت 2018 تقريبا 2018-2019 وبعديها لا يعني المصادفة ما صادف أنه الإذاعتين اللي اشتغلت فيهم بيغطوا محافظة إربد. لكن اليوم الإشي الحلو بإذاعة عين اف ام أنه يعني رجعت لي الناس اللي كانوا يسمعوني من زمان بمحافظة إربد. فتحياتنا لكل مستمعينا وأحبائنا وأخواننا بمحافظة إربد وجميع المحافظات اللي توصل لها عين اف ام سواء عن طريق ترددها أو عن طريق الأبليكيشن الخاص بإذاعتنا راديو عين اف ام أو راديو عين جوردن على الأب ستور أو على البلاي ستور. جد أنا مني ومن فريق إذاعة عين شكرا لكم على هاي المحبة للإذاعة على البرنامج لبرامجنا كمان. شيء جدا رائع هيك بيوم تسمع الناس أنت شو يعني شو بالنسبة للناس أو شو بتشوفك الناس. شكرا لكم من القلب أقسم بالله العظيم. أخونا ركان عازر نسمع شو بعث لنا.
5: أبو جتاوي الله يسعد مساك يا رب.
0: هلا حبيبة هلا حبيبي
5: يا زلمة. عشان الله لقولنا حل
0: شوفي
5: للناس اللي اللي بقولوا أقصى اليمين بيطلعوا على الجسر هيك خاوة
0: يا
5: بس على الجسر الثابت
0: يوجعوا القلب
5: الجسر مصربين. في ناس تسكر الدنيا من أقصى اليمين بتطلع الجسر خاوة هيك خلاص ده تسمع
0: بعرفهم هذول
5: ما بعرف يعني والله لو وقفوا شرطي هناك ويحطوا كاميرا والله غير تغنى الدولة والله
0: ولا طبعا بس بده يوقفوا شرطي على كل مدخل جسر صفت ما فيش شرطة يستلموا دواوير سيدي. نسمع هاي الرسالة.
6: مساء الخير أبو الجتاوي.
0: مساء النور سيدي.
6: الله يعطيك العافية.
0: يعافي عمرك يا هلا والله.
6: إذاعة فخمة وطاقم فخمين. أبو الجتاوي أفخم من الفخامة. الله يسعد مساك. والأخبار هاي اللي هي 138 مروج إن شاء الله بظلهم الأجهزة الأمنية بكامل طاقتهم يمسكون البقية لأنهم دمروا كثير. والهاي المادة أصلا كثير عن جد مضرة والله يقوي الأجهزة ويحمي شبابنا وبناتنا وجيلنا اللي قادم. يا أبو الجتاوي يا حبيبي شوية مجوز بالله عليك أنا
0: للخميس للخميس بنأجلها
6: على إربد والجو نار مشغل كوندشن يلا يلا نجاوب
0: يلا جد
6: يعطيك العافية ويسعد مساك وجميعا.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب القلب تحياتنا إلك. وشوف أنا بدي أحكي شغلة مهمة على فكرة اليوم يعني ما تتوقعوا قد ايه وصلني رسائل. نرجع شوي نحكي ب خلينا نحكي بموضوع الكريستال مادة الكريستال المخدرة اللي هلا يعني عم بتكون حديث الشارع وحديث الناس ويعني في حملة أمنية ورقابية شديدة عليها جدا ما في أي تهاون ولا أي يعني نوع من أنواع المزح بالتحديد بموضوع مادة الشبوة أو الكريستال المخدر. أحد أكثر من شاب من الشباب احترمت جرأتهم على التعليقات بيقول يا جماعة أنا كنت مدمنها وتعافيت منها ومشان الله ما حدا يتعاطاها. غير وصلتني يمكن 3 مسجات أو 4 مسجات من أشخاص ما حطوا تعليقات لكن قالوا لي أبو الجتاوي مشان الله ظلك ذكر الناس واحكي عن موضوع الكريستال واحكي عن موضوع الشبوة ونبه الناس ونبه الأهالي من الناس كانوا يتعاطوا هاي المادة. وكل حدا يعني بيشارك بجملة مشتركة اللي هي دمرت لي حياتي وخربت لي حياتي والله نجاني من الموت يعني هيك بالضبط طبعا بس بأساليب مختلفة لكن كلهم بيحكوا عن نفس الفكرة بما يخص موضوع مادة الكريستال المخدر ومادة الشبوة المخدرة. يا جماعة صراحة لازم يكون في انتباه ولازم يكون أنا آسف بالغلط شغلتها ولازم يكون في رقابة من الأهل ولازم يكون في برضو كمان تعاون من المجتمع. اليوم الأمن العام طلب من المواطنين بأنه إذا أي شخص اشتبهتوا فيه بأنه بتعاطى مادة الكريستال أو مسكتوا عليه إشي أو بروج فيها أو بتاجر فيها رجاء أنكم تتصلوا على رقم 911 فورا أنه في 1 2 3 4 في عندي شخص أنا بتعاطى في البيت ممكن تسلمه للعلاج تروح أنت تقنعه تسلمه للعلاج. ممكن شخص بروج بحارتك شخص بتاجر بهاي المادة بالتحديد. اليوم إحنا بنحكي عن كل المواد المؤذية كل المخدرات مؤذية كل المخدرات في النهاية طريقها للأسف طريق هلاك وطريق تعب نفسي وطريق يعني الله يكون بعند. دائما أنا بحس المدمن يعني بيكون هو الضحية ما بين المروج والتاجر. في ناس مدمنين ومش عارفين يطلعوا من إدمانهم وبيحاولوا وحاولوا سنين ومش عارفين ومستحيين وخايفين من المجتمع أنهم يروحوا على العلاج وخايفين يصارحوا أي حدا بأنهم مدمنين مخدرات. وهذا الإشي للأسف بيستهلك منهم سنين من عمرهم وممكن بيستهلكهم وبيستهلك أعمارهم وبيستهلك جهدهم وبيستهلك صحتهم وبيستهلك بدنهم. فتشجع حتى لو أنت كنت مدمن روح سلم حالك للعلاج قل لهم أنا تعبان أنا الدولة اليوم تتكفل بعلاجك إذا كنت مدمن على مادة الكريستال، مدمن على الحشيش، مدمن على الكبتاغون، مدمن على الكوكايين، مدمن على الهروين، مدمن على شو كان في عندك أنواع إدمان، مدمن على الحبوب المخدرة زي حبوب الليريكا. يعني ما نحن نحكي في الإدمانات اللي أكثر الإدمانات يمكن اليوم موجودة عندنا، وبحسب معلومات من إخواننا من مكافحة المخدرات، أول شيء بنحكي عن تعاطي مادة الحشيش سواء الحشيش الأسود أو حشيشة المارجوانا، عندنا أيضا تعاطي حبوب زي حبوب الليريكا، عندنا تعاطي الكريستال ميث برضو كمان أو مادة الشبوة، تعاطي حبوب الكبتاغون. هدول الخمسة يمكن من أكثر المواد يعني تعاطيا بالأردن، بعدها بيجي الكوكايين، بعدها بيجي إبر الهيروين، لكن هم الخمس أشياء الرئيسية للأسف اللي منتشرة بين أفراد المجتمع وأكثرها ضررا، كلها مضرة وكلها تؤدي لنفس النتيجة، لكن النتيجة بتأخذها خلال شهر من الشبوة. يعني الكريستال هو الأكثر فتكا للأسف بشباب المجتمع والأكثر تأثيرا، شباب وصلت للانتحار، شباب وصلت لارتكاب جرائم قتل. تتذكروا المدمن الجوكر؟ تذكر الجوكر لما كان منتشر في الأردن، مدمن الجوكر اللي قتل والدته وهو تحت تأثير مادة الجوكر المخدرة، ومن بعدها صار في قضية رأي عام على الجوكر، والأردن تماما تنظفت من الجوكر. وهذا يعني وهي ثقتي أنا في الأجهزة الأمنية وجهاز إدارة مكافحة المخدرات. واليوم مش بس مكافحة المخدرات شغالة على هذا الموضوع، اليوم مكافحة المخدرات شغالة على الموضوع، الأمن العام بمختلف يعني مرتباته واختصاصاته، الأمن الوقائي، البحث الجنائي، إخواننا في إدارة أو دائرة المخابرات، إخواننا بشتى الأجهزة الأمنية شغالين على هذا الموضوع، سواء على التجار، على المروجين وعلى المتعاطين. فنصيحة قبل ما يعني تتساءل قانونيا على تعاطي هاي المادة بالتحديد، في إلها يعني معاملة خاصة ومختلفة عن أي مادة ثانية بتمسك فيها، وهذا لا يعني أن المواد الثانية غير مهمة، لكن تأثيراتها بتاخد يمكن شوي مدة أطول. الكريستال إدمانه من أول سحبة، في ناس بيخوان بيتعاطوه بظنهم صحيين 4 أيام و5 أيام، تتخيل؟ تخيل شو بيعمل بجسمك، شو بيعمل بقلبك، شو بيعمل بشرايينك. في أشخاص شرايينهم يعني يمكن شبه تفجرت وعضلة القلب عندهم توقفت من وراء تعاطي مادة الكريستال. فرجاء أن هذا خطر بيهددنا وبيهدد مجتمعنا. إذا كنت أنت مدمن على هاي المادة وأدمنت عليها وضعت، رجاء أن تروح تسلم حالك للعلاج، شوف لك طريقة لأنك أنت تطلع منه، والعلاج موجود وبسرية تامة وبدون أي مساءلة قانونية. إذا بتروح على يعني إدارة مكافحة المخدرات وبتقولهم أنا مدمن وبدي أتعالج بدون أي أسئلة، أسئلة من وين بتجيب، من وين كذا، شو بتتعاطى، بكله يعني أنا بضمن لكم السرية التامة في المعاملة. حتى أنا كنت في مقابلة مع يعني عطوفة نبيل بيك الرواجدة، الناطق الإعلامي باسم إدارة مكافحة المخدرات، بمقابلة طويلة كنت معاه، قال لي حتى عشان بعض الناس اللي بيروحوا للعلاج بيضطروا أنهم يضلوا موجودين في المراكز، بعطوهم أسماء مستعارة حتى ما يعرفوا بعض بالأسماء. تخيلوا وين يعني السرية. فالله ينجينا والله ينجي شبابنا ويخفف عن شبابنا هذا السم القاتل اللي منتشر. وزيه زي موضوع الجوكر، ذكر الجوكر كان في حالات وفيات وأوفر دوز من أول سحبة، كانوا يحطوا سم فيران، كانوا يفرطوا يا زلمة، وصلت كانوا يفرطوا البودرة تبعت النيون، عرفتوها البودرة تبعت النيون، يفرطها ويحطها، يخلطها بهاي المادة ويخلطها بمرمية ولا بنعنع ولا أبصر شو، بأي نوع شجر يخلط البودرة ويحط عليها سم فيران ويبيعها للمتعاطي. في ناس من سحبة واحدة من الجوكر فقدت حياتها على الفور، ما في سحبة بعد 5 دقائق كان يعطيك ألف عافية بخبر كان. فالحمد لله رب العالمين، الله نجانا من موضوع الجوكر، صار في حملة عليه قوية جدا جدا جدا فوق ما تتصوروا، يعني اختفى الجوكر تماما من الأردن. نتمنى أنه خلال الأسابيع القادمة، يعني بأسبوع 138 شخص تم القبض عليهم من متعاطين ومتاجرين ومروجين ومهربين بالتحديد لهاي المادة، يعني رقم جيد. نتمنى أنه يكون في عندنا أرقام أزود من هيك، ويكون في عندنا برضو كمان هاي الحملة تصفر عن أنه نيجي على الإعلام ونقول الحمد لله رب العالمين، زي ما أنتم شايفين الأردن نطفت من مادة الكريستال المخدر، واللي نبلوا بهاي المادة إن شاء الله أنهم كلهم يتعالجوا، ما يفقدوا حياتهم، ما يفقدوا وعيهم، ما يفقدوا إدراكهم. اليوم الفكرة مش بهاي المادة، الفكرة بالتأثيرات النفسية والتأثيرات الجسدية اللي بتأثر على المتعاطي حتى لو ترك هاي المادة. هاي المشكلة اليوم، بعض المواد ممكن انك انت تتعالج منها، بتطلع منها، بترجع من آدم طبيعي، لو تقعد 10 سنين ما بترجع لها، لكن للأسف هاي المادة بالتحديد الشبوة او الكريستال او الآيس او بعرف شو بسأله مليون اسم، للأسف حتى من بعد تعاطي هاي المادة بتأثر على العقل وبتأثر على الجهاز العصبي وبتأثر على الجهاز نحكي جهاز القلب والشرايين والدورة الدموية وهاي الأشياء، وبتأثر على النفسية وبتأثر على إدراك الدماغ، بتضرب أماكن ومراكز بالدماغ يعني بتشطبه حرفيا. فيا رب بيجي يوم نقدر أنه نخلص من هاي المادة، وقريبا خلال الشهر الجاي الشهرين يكون كل هاي الجهود تكلل بأنه هاي المادة تصير مادة شحيحة جدا في الأردن ومن ثم تختفي. يا رب هذا اللي بنتمناه.

0: معاكم حبايب القلب برنامجنا نسمع أخونا قتيبة شو بعتلنا. يلا
1: أكبر تحايا وأحلاها وأجملها لأبو الجيتاوي بيك ودعس بريك ولا ضياء الربابة والطاقم كامل أجمعين والمستمعين الكرام. سيدي الله يسعد لي هالمساء، مساء جميل محمص مشوي بدرجات الحرارة العالية سيدي.
0: الله يسعد قلبك.
1: أحلى مساء محمص ومشوي.
0: أقل يعني إشي
1: أنا قاعد بصرف معك وأنا مشوي شوي يا أبو الجيتاوي
0: ومع مقهور
1: إني مشغل المكيف لكن الشمس إلا ما تجيك وتنشوي وتشعر بحرارة وضغط عالي. الله يعطيك العافية أبو الجيتاوي ومبارك إن شاء الله السنة.
0: تسلم
1: على قناة عين المميز سيدي وعقبال التريليون سنة نشوف. أقول لك على الأجيال أجيال أجيال شيخوخة
0: يا رب. قناة الله يعطيك الصحة سيدي
1: أبو الجيتاوي
0: يا رب. الله يسمع
1: نسمعك وانت على عكاز إن شاء الله طول العمر
0: وأنا برجف قاعد
1: أبو الجيتاوي.
0: الله يسعد قلبك حبيب قلبي. تسلم تسلم يا قتيبة.

0: من على سماع الإذاعة تبعتكم ممكن الدولة تعالجك. لا فيش لك علاج, خليك معانا سيدي. أخونا نبيل بيقول لي التبليغ عن هاي الحالات يتم بسرية تامة, حتى اللي بيخافوا إنهم يبلغوا لا يتم معرفة الاسم, يعني بيكون هذا الحكي كله بسرية تامة يا جماعة. وأعلنت يعني إخواننا بالأمن العام إنه أي حدا بتعاطى أو بروج أو بتاجر بتشوفوه بهاي المادة تبليغ عنه على رقم 911. خلص يعني ما ما ما فيش, شبابنا قاعدين عم بروحوا, يعني عم بروحوا بشربة مي وعم بقلبوا مجرمين وعم بقلبوا عندهم أمراض نفسية وعم بقلبوا عندهم اعتلال في الدماغ وعم يعني إشي لا لا يعني خلص للأسف حتى تأثيراتها يعني أسوأ من تأثيرات الجوكر ترى المادة هاي. طيب حبايب القلب شكرا لوجودكم معنا اليوم على الهواء مباشرة, هيك نكون خلصنا مشوارنا مع إذاعة عين اف ام ومع برنامج روحت لليوم طبعا, وبكرة راح نلتقي معاكم إن شاء الله. شكرا لكم على كل كلامكم المحترم يعني للإذاعة, كل كلامكم المحترم للبرنامج. شكرا إذاعة عين اف ام على أنه دائما عم تعطوني الفرصة أني أكون بلتقي مع الناس, وهي الفرصة صارت صار عمرها سنة, وإن شاء الله نقدر أنه دائما نكمل مع بعض على خير وعلى إنجازات وعلى نجاح وعلى أشياء حلوة, مش بفضلي أنا لحالي, بفضل هاي الإذاعة بكل شخص موجود فيها من مديرها يعني أو المدير العام أستاذ عامر رجوب ومدير إذاعة أحمد طراونة, شبابنا ضياء, أحمد حواري, أنا, إبراهيم, أبو خالد, إياد, صهيب, عمر, محمد رشاد, يا رب ما أكون نسيت أسماء, بادع جيلات, زميلتنا جود الكردي, برضو كمان أخونا عمر عبد الرؤوف حكينا اسمه. تحياتنا لكل فريق إذاعة عين اف ام, وأيضا كمان زملائنا في موقع الدار الإخباري, تحياتنا لهم, هي زي يعني زي ما يقولوها السيستر كومباني لإذاعة عين اف ام. الله يعطيهم العافية جميعا كل زملائنا بكل مكان وبكل بهذا الطابق اللي احنا موجودين فيه باستوديوهات إذاعة عين اف ام. ضياء الربابعة يعطيك ألف عافية, أبدعت. شكرا لإلك أحمد الحواري, كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي. مستمعينا الأعزاء غدا نلتقي معاكم بنفس الموعد, الله معاكم, سلام.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: عيني على عين،
4: عين عين وبتسمع.
5: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
6: لك عجاج.
7: لا
6: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة اللواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40. القبض على 138 متورطاً في تعاطي وتهريب والترويج والإتجار بمادة الكريستال. مجلس النواب يقر 27 مادة من أصل 37 يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية. وزارة المياه تطلق منصة النافذة الواحدة لمشروع الناقل الوطني الهادفة لتبسيط إجراءات الترخيص والتصاريح وتسريع تنفيذ المشروع. الأردن يسير قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة محملة ب 32 كرفانا. إيران تقول إنه لا محادثات حالياً مع واشنطن، ولكنها تؤكد وجود مباحثات مع عمان بشأن مضيق هرمز. الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمحاولة إفشال اتفاق غزة بمواصلة القتل على الأرض. السفارة الأمريكية في بيروت تؤكد استمرار المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريف.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

ستين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستقبل.

0: تستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

مواكب للسياحة والسفر الصيفية خلدة الجاردنز جبل الحسين مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار 06 581 45 45.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: ليش بترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.